في باقي أبرز الأنباء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الغازوال في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مساء الجمعة مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشار الأمن القومي لدول أوروبية عدة.

أعانك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا نواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم بغيت نبدأ معكم بواحد المفارقة اللي كنعيشوها يوميا، راه نفس التكنولوجيا اللي كتعاوننا نكتشفوا منتوجات جديدة ونلقاو بها عروض مناسبة لنا ونختصروا بها الوقت والجهد، هي نفسها اللي كتطرح علينا سؤال مهم حول حرية الاختيار ديالنا. في المغرب ولا العالم الرقمي جزء أساسي من الحياة اليومية بحسب تقرير ديجيتال 2026 الصادر عن داتا ريبورتل. كان عند المغرب في أكتوبر 2025 حوالي 35.5 مليون مستعمل للإنترنت، أي ما يقارب 93% من السكان، ووصل عدد هويات مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى حوالي 23 مليون، يعني أننا أمام فضاء رقمي واسع كيتلاقى فيه المستهلك مع الإعلانات وصناع المحتوى مع جمهورهم وأصحاب المشاريع مع زبناء ديالهم المحتملين. ولكن وسط هذه الحركية كلها كاين فرق كبير بين أنك تلقى منتوج كنت انت كتقلب عليه وبين أنك تولي باغي تشريه لأنك تعرضتي ليه أو شفتيه بزاف ديال المرات، أو لأن العرض تقدم ليك بطريقة خلاتك تحس باللي أنه الفرصة غادي تضيع منك إلى ما خديتيش داك المنتوج. والموضوع هادشي راه ماشي مجرد تخمين، وإنما راه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت نشرت في أكتوبر 2024 نتائج دراسة شملت أكثر من 35 ألف مشارك في 20 دولة، وهذه الدراسة خلصت إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين اللي شملهم الاستطلاع سبق أن تأثروا بما يعرف بالممارسات التجارية الرقمية المضللة، بحال الرسائل اللي كتخلق إحساس زائف بالاستعجال أو للرسوم المخفية أو الاشتراكات اللي كيصعب إلغائها. هذه النتائج دولية وماشي إحصاءات غير هي تخص المغرب، لكنها كتبين حجم التحدي اللي كيواجهه المستهلك من أي بلد كان في وسط بيئة رقمية. ومن هنا ماشي طبعا المطلوب هو ماشي أننا نخافوا من التكنولوجيا ولا نعتبروا أن كل إعلان محاولة للتلاعب بنا، وإنما المطلوب هو أننا نكونوا مستهلكين واعيين ونعرفوا كيفاش ناخدوا قراراتنا بعيدا عن الاندفاع والضغط. وفي المقابل طبعا الخوارزميات اللي هي تعتبر تحدي كبير بالنسبة للمستهلك، لكن أيضا هي ممكن تكون فرصة أمام أصحاب المشاريع، خصوصا المقاولات الصغيرة اللي كتقلب على طريقة باش توصل للزبون المناسب، تفهم الاحتياجات ديالو وتستثمر ميزانيتها المحدودة بذكاء. ولكن الاستفادة من هذه الإمكانيات كتحتاج طبعا إلى معرفة وإلى قراءة صحيحة الأرقام واحترام لخصوصيات الناس. باش نفهموا هاد العلاقة من الجانبين، أي من الجانب أنك تكون مستهلك ومن الجانب أنك تكون تاجر، اليوم غادي نستضفوا مروان رادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي باش نهضروا على موضوع اللي كيمس كل واحد فينا سواء كنا مستهلكين أو أصحاب مشاريع. غادي نحاول نفهموا معاه كيفاش نحتفظوا بحرية الاختيار ديالنا في سوق رقمية اللي كتنافس فيها العلامات التجارية على الانتباه ديالنا، وكيفاش طبعا يقدر صاحب المشروع يستعمل خوارزميات لصالح ديالو ويحول المعطيات الرقمية إلى قرارات تسويقية ناجحة من دون ما يفقد ثقة ديال الزبون أو يتجاوز حدود الخصوصية. إذن كيفاش نعرفوا أننا نختاروا فعلا وماشي غير نستجبوا لما يعرض علينا، وشنو اللي يقدر يدير المستهلك باش يحمي القرارات ديالو، وكيفاش يمكن المشروع الصغير ينافس ويكبر أدواته باستعمال أدوات التسويق الرقمي حتى لو كانت عنده ميزانية محدودة، وفين كيسالي التسويق الذكي وكيبدأ التأثير غير المسؤول على المستهلك. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه في الجزء الثاني من حياة أونلاين، لكن طبعا كاين رادار أونلاين اللي غادي نتوقع

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم معنا وتستمعون الى حياه اونلاين مباشره على ميدي ان. نواصل برادار اونلاين، اخبار من المغرب ومن العالم، اخبار كتهمنا كمستخدمين.

ستتولى قيادة الدراسات والتصميم الأولي لمركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي، كتعتزم شركة نيكسس كور سيستمز تطويره بضواحي مدينة الدار البيضاء. المركز المرتقب غادي تكون عنده قدرة حوسبة كتبلغ 20 ميجاوات، ومصمم للتعامل مع المتطلبات الكبيرة ديال الذكاء الاصطناعي، خصوصا الحوسبة عالية الكثافة. ومن المنتظر أن يعتمد على تقنيات متقدمة من أشباه الموصلات وعلى معمارية إنفيديا فيرا روبن NVL72. ولكن هنا خاصنا نوضح واحد النقطة اللي هي مهمة. المشروع ما زال في مرحلة الدراسات والتصميم الأولي. الإعلان عن هذه المرحلة ما

تحتاج غير نماذج ذكية وبرامج متطورة، كيحتاج كذلك إلى مراكز بيانات ومعالجات قوية وطاقة وقدرات حوسبة كبيرة. والمغرب اليوم كيتجه للاستثمار في هذه البنية التحتية، ماشي فقط غير باش يستعمل التكنولوجيا، وإنما باش يوفر جزء من الإمكانيات اللي غادي يحتاجوها المطورون والشركات والباحثون. رادار أونلاين. ومن البنية التحتية اللي كتحتاجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، نمشيو إلى طريقة جديدة لاستعمالها. تخيل أنك تكون كتوجد واحد التقرير وعندك معلومات موزعة ما بين البريد الإلكتروني ديالك والوثائق والجداول والمواعيد وزيد وزيد. فبدل ما تدخل لكل تطبيق بوحده وتقلب على كل معلومة بوحدها وتجمعها وترتبها، ف ما كرهتيش يكون عندك واحد المساعد اللي يقدر يخطط للعمل وينجز جزء كبير منه. وهذا الشيء هذا بالضبط اللي كتتجه ليه جوجل. جوجل كلاود أعلنت عن جيميناي إيجنت، وهو وكيل ذكاء اصطناعي موجه أساساً للعمل داخل الشركات والمؤسسات. بحسب الشركة المساعدة أو هذا المساعد الجديد غادي يقدر يجاوب على الأسئلة، يخطط للمهام، يستعمل الأدوات والبيانات المتاحة وينتج المحتوى، وحتى يقدر يكتب لك ويشغل الأكواد البرمجية. والفكرة أنه يشتغل داخل بيئة العمل بما فيها جيميل ودرايف ودوكس وشيتس وكالندر وتشات، مع إمكانية الربط بأنظمة أخرى بحسب الأدوات والصلاحيات المتاحة. يعني ما بقيناش غير أمام برنامج كتسوله سؤال وكيعطيك جواب، الهدف هو أنك تعطيه مهمة وهو يخطط للخطوات وينفذها ويرجع ليك بالنتيجة. لكن هاد النوع من الأدوات كيطرح حتى أسئلة مهمة حول الصلاحيات والخصوصية. إلى عطينا مساعد ذكي إمكانية الوصول إلى البريد والوثائق والبيانات المهنية، خاصنا نعرفه بالضبط شنو مسموح ليه يدير وشنو خاصه يرجع فيه للمستخدم قبل ما يتصرف. بالنسبة للمقاولات المغربية وحتى الفرق الصغيرة اللي ما عندهاش موارد بشرية كبيرة، هذا النوع من الأدوات يقدر يفتح فعلا إمكانيات جديدة لتنظيم العمل ديالها. ولكن خاصنا نفرقوا ما بين ما تعلن عنه الشركة من القدرات وما بين النتائج الفعلية اللي غادي يحققها المستخدمون في الممارسة. وطبعا السؤال هو واش غادي نبقاو كنستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يعاوننا نخدمه، ولا غادي نوصلوا لمرحلة نولي وكنتقاسموا معاه المهام وحنا كنراقبوا النتائج. رادار اونلاين. إذا كنتي كتدخل فيسبوك او انستغرام باش تشوف شنو الجديد عند الاصدقاء ديالك والناس اللي كتبعهم، ممكن تكون لاحظتي ان الفيديوهات ولات كتحتل مساحه اكبر من قبل. والتطور الجديد هو انه ميتا كتختبر واجهات كتجعل

المرحلة الحالية هو الكشف عن الطلبات، وما زالت هناك مراحل التقييم والمعالجة، معالجة التعرضات قبل اتخاذ القرار النهائي. علاش هذا الخبر يستحق الاهتمام؟ لأنه عنوان الموقع هو فعلا تقني، لكن هو كذلك جزء من هوية الشركة أو المشروع على الانترنت. ومع توسع الذكاء الاصطناعي، الشركات كتبحث حتى هي على أسماء رقمية كتعكس خدماتها الجديدة وكتساعد

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا وسهلا بكم في حياة اونلاين. واش عمرك شريتي شي حاجه ومن بعد سولتي راسك واش انا اللي بغيتها فعلا ولا غير حيت شي حد عرف كيفاش يخليك تبغيها وتولي محتاج ليها وتشريها؟ واش فراسك باللي انه قرار الشراء اللي كتعتقد انه

0: مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي ومستهلكين اللي كنقتنيوا اشياء من العالم الرقمي وسورتو من منصات التواصل الاجتماعي، والشق الاخر اصحاب المشاريع.
1: مشاريع، نعم.
0: نبداو بالاستهلاك
1: استهلاك هو الاول، نعم.
0: قبل واش حنا اسياد قراراتنا في منصة التواصل؟
1: نعم، حاليا في المجال الرقمي رجع صعيب انك تكون سيد القرار ديالك، بحكم كما قلنا في الحلقه الماضيه ان دابا التطور ديال التكنولوجيا الكبير وهذا التطور ديال الانترنت فرض على ان هذا الخوارزميه تتطور اكثر وزعما تديفلوبا بصفه عامه، فرجع الانسان يعني بحكم ان الانسان ايضا يعني كيفتش دائما على الراحه، العقل ديالو يعني كيحاول يكون دائما مرتاح، يعني الوسائل التواصل الاجتماعي خلت الانسان يكون مرتاح اكثر، فعيني يرجع
0: واش خلاته يكون مرتاح ولا يتخيل انه مرتاح؟
1: يمكن يتخيل انه مرتاح بحال اللي قلتي، فيعني ديك السكرولين يعني اللي كنسميوها سكرولين في لي ريزو سوسيو خلى الواحد انه يبقى يعني مرتاح داخل في واحد منطقه الراحه كما كنقولوا، فاي حاجه كتعطاه قبلته كتجي سهله ومرتاح، فكيلقى راسو القرار اللي كان يقدر ياخذه باختيار كما كان شحال هذه قبل التطور، رجع دابا ضروري بحال اللي كيتفرض عليه القرار، يعني ياخذ القرار بطريقه يعني نسبيه كما كنقولوا، فكيلقى راسو يعني شرى المنتجات ولا كونسوم واحد المده طويله من واحد المحتوى مثلا ولا ساعات طويله في مواقع التواصل الاجتماعي، فاذا كنقول انا مابقاش يديك القرار يعني ديال الانسان شخصي.

0: كنت مقتنع
1: مقتنع انه محتاج.
0: انك
1: نعم
0: هذيك ضروره مليحه.
1: نعم لا دابا هذه في المجال ديال التسويق بصفه عامه باش نوضحوا اكثر. هو كاين هذا الشيء هذا يعني تما لو بوزوا يعني الاحتياج ديال الكونسوماتور المستهلك فيه انواع. كاين الاحتياج اللي بصح انا محتاج واحد الحاجه، وكاين الاحتياج اللي كيتسمى لاطون يعني مخبع عند المستهلك.

0: كاين
1: لأنه
0: الفوق على اضوات غادي تختار غتختار لي زالغوريثم ديالك تادبطيهم على حساب شنو باش مهتم هكذا غيرجع عندك يكثر لو كونتينيو كثر. ونفهم واحد الحاجه ايضا في ريل رجعت دابا مقسمه في انستغرام على الريل جينيرال واللي غير ديال لي ريل يعني ديال الاصدقاء ديالك شنو كيتابعوا اي تلقاها على لي منتهي يعني مقسمه على جوج كتختار اغوش الحاجات اللي هما جينيرال اللي غيطلعوا لك المحتوى العادي للاهتمامات ديالك انت هنا وكاين المحتوى اللي كيطلع للاصدقاء ديالك فكاين الناس اللي كيدخلوا عندك اصدقاء ديالو كيلقى راسو دخل في واحد المجالات الاهتمامات الاصدقاء ديالو كيعجبو الى اخره وين صار
1: بعد مرات اما كيعجبو في واحد اللحظه ابري كيولي كيقول كيتسقهم كيولي يقول انا نعم. بزاف هادشي كيطلع لي ما عندي ما ندير به يعني هذه النقطه اللي هي مهمه اللي ربما بزاف كتسمع بانه الخوارزميات هي اللي كتمشينا فان انت ممكن انك تلعب
0: نعم.
1: او انك ماشي تلعب انك تروض الخوارزميات وانك لصالح ديالك وانك تخلي الكونتينيو اللي انت كتشوفه او كتسكروليه على منصات التواصل الاجتماعي هذاك الشيء اللي بغيتي انت
0: طبعا لان احنا فعليا قلنا في الاول داك التحكم في القرار بشكل نسبي يعني هما كيتحكموا بطريقه كما قلتي لينا ولكن احنا راه عندنا الاختيار يعني احنا اذا قدرنا دابا ناخذ القرار واننا نخليو هاد المواقع حيت كما قلنا انطولي كازا ما في كل الحالات ان هاد لي زالغوريثم راه فيهم الايجابي يعني كتسهل عليا الاختيار كتسهل عليا التخصيص ديال الامور اللي انا كنفتش عليها ولكن ملي كيكون بكثره وبعشوائيه غير رجع داك الشيء يتحكم فيا اكثر نقدر ندخل كاع للادمان اذا كنت كنكونسومي نفس المحتوى
1: المحتوى حاجة وأنك توصل الإدمان ديال الشراء راه كتستجيبك هذه النقطة المهمة
0: نعم يعني.

0: شي مكان اللي انت دخلت له ولو غير مره. واخا واحد السؤال اللي دائما كان كيدور لي في بالي هو انه ملي الخوارزميات اللي كيتبعوا وانطلاقا من التصفح ديالك او لا شنو شفتي او لا الفيديوهات اللي انت كتشوفهم كيعرفوا التوجه ديالك للميولات ديالك الاستهلاكيه، واش الفيديو خصني ضروري نخليه وشحال المده ولا غير انك تسكروليه؟
1: نعم، هذه نقطه مهمه اللي ذكرتي، لان بزاف الناس باقي ما كيفرقوش بيناتهم. نعطيهم حنا بالتفصيل دابا هذاك هذا الفيديو ولا اي حاجه عملتيها في هذا الفيديو هذا كما هو كتسجل بعدا. اولا فاش كتطلع يعني ذاك الفيديو كيطلع لك اول مره باقي ما دخلتي باقي حتى حاجه، واخا تسكروليه بزربه كتحسب ريتش، يعني كتحسب انك يعني النومبر دو بورتي، يعني كتسمى ان ساتفيك وانت هنا كتحسب رقم واحد، شخص اخر، جوج، ثلاثه الى اخره. فاش كتكليكي في ديك لا فيديو كدوز واحد 3 سكوند كتحسب فيو انك شفت تيلا فيديو، وهذا كامل بيانات كامله كتستعمل عند يعني الناس اللي مسوقين ولا الناس اللي غادي طلع تلقين داك الاعلان. اذا كان اعلان كان بوبليكاسيون عاديه كتخزن داك البيانات، كتخزن في لو كونط ديال داك لا بيرسون باش كتعاود تادابتي الكونتوني ابري الفيو. اذا رياجيتي عملتي لايك كومونتير شير الى اخره كتحسب انتيراكسيون كتكون اعمق واكثر،
0: كتكون زعما انتيري اكثر،
1: انتيري اكثر. وداك لي داك لي انتيراكسيون فيهم انواع، كاين لايك اقل شويه، كومونتير انك مهتم اكثر، اذا بارطاجيتيها مع الصديق ديالك الاهتمام كيكون اكثر، وكاين اكثر وحده اهتماما هي انك تعمل سيف فاش كتسجل داك الفيديو عندك كتسمى انك اهتميتي بزاف فكيبدا يطلع لك الكونتينيو اكثر واكثر. شنو اخر يعني كاين لامبريسيون، كاين ما كعرفش الفرق بين داك الريتش اللي قلنا ولي زامبريسيون. الريتش هي كتحسب رقم واحد، لي زامبريسيون ما فاش كتعاود طلع لك داك لا فيديو مره اخرى مره اخرى.

0: زعما هاد الاهتمامات الى اخره. ففي ميتا دابا حنا نهضروا بعدا كاين بيبليكاسيون نزلتها عادي وكاين بيبليكاسيون نزلتها في زعما في الحمله الاعلانيه. اذا نزلتها في حمله اعلانيه
1: عندي اعلانيه مدفوعه
0: بالضبط. يعني هاد الحمله الاعلانيه مدفوعه يعني انا كنكون انا اللي اخترت السين اخترت الاهتمامات كنعاون ميتا شويه هي غتعمل معايا واحد النصف اخر ديال العمل انها حتى هي عندها لي زالغوريثم وغتوصل للناس اللي محتاجه لكن انا كنحاول اوريونتيها اكثر. اذا نزلت فيديو هيدا يعني بلا حملة إعلانية نزلته في انستغرام ديالي وطلع فيغال مثلا

0: أرجوك استعمل جميع الطرق ديال الإغراء
1: والترهيب وكتحس بأنك يعني بعض المرات المتصفح أو المستخدم كيحس براسه بأنه تحت الضغط.
0: نعم.
1: حتى كيشري هذاك السطور يبقى كيتكرر داك الفيديو كيتكرر
0: أو كيكون وسائل إقناع أخرى يعني مستعمل لي زانفلونسور مستعمل يعني كتحس بواحد المسؤولية ديال أنك لما شريتيش هذاك ما تكونش دخلتي في واحد لا كوميونيتي ديال الناس اللي شراو داك المنتج مثلا
1: ولا تكون أنت ماشي في ترند أنت زعما
0: ما تبعتيش ترند
1: فكت
0: هذا اللي نقدروا ندخلوا في إطار ديال التلاعب يعني ماشي طريقة ذكية الذكاء كنقيسوا بأن بصح المنتج ديالك قدر يقنع الناس وكنتي ذكي في أنك وصلت الناس ولكن بطرق أخرى اللي غير أخلاقية مثلا ولا طريقة غير صحيحة ديال التسويق أو لا استعملتي طرق اللي هي زعما مغيرة نعم
1: واحد نقطة مهمة اللي كيستعملوها بعض ما نقولش مؤثرين مشاهير السوشيال ميديا اللي هما عندهم

0: التي خلفها، فهناك كلفة مالية واقتصادية للدولة بشكل عام والمرفق العام. فقد تسبب شلل المحاكم في تراجع حاد لمداخيل صناديق المحاكم الناتجة عن رسوم تسجيل الدعاوى القضائية، تبليغات، دمغات، بالإضافة إلى تراجع الاقتطاعات الضريبية المباشرة من الملفات. أدى هذا الأمر أيضا إلى تعطل المعاملات الاستثمارية، حيث تأثرت الحركة الاقتصادية بسبب توقف توثيق العقود، تأخر المحاكم أو الأحكام التجارية والمالية المتعلقة بالشركات وحتى الاستثمارات. وهناك أيضا كلفة اجتماعية وإنسانية، وهي تراكم وتأجيل آلاف القضايا، هي التكلفة الأكبر، حيث يتم تأجيل آلاف الملفات المدنية والأسرية والجنحية. لا ننسى أيضا أن المحامون المضربون أنفسهم تكلفوا خسائر مالية كبيرة جدا، سنتعرف عليها كيف عاش المحامون وأسرهم هذا التوقف، وأيضا كيف جاءت هذه العودة. يسعدني أن أناقش كل هذا الأمر بطبيعة الحال مع الأستاذ طبيعة الحال الذي أشكره جزيل الشكر على قبول دعوة البرنامج، وشكر طبعا لكل الهيئات التي تعاونت معنا. الأستاذ زياني الحسين، أهلا، وهو حضرتك رئيس جمعية هيئات المحامين بالمملكة، أهلا ومرحبا بك الأستاذ زياني.
1: أهلا وسهلا الأستاذة فرحانة، وأنا سعيد أيضا في هذا الحوار. أشكركم على العناية أولا وعلى دوركم دائما وتتبعكم لهذا الملف وباقي القضايا والملفات الراهنة.
0: المحامي هو عصب الحياة الاجتماعية في المملكة، وأسرنا كلنا نلجأ إلى المحامي ونحتاج إلى هذا المحامي. فماذا يعني أن يتوقف هذا المحامي عن العمل؟ لماذا توقفتم عن العمل مدة وصفت بالأطول؟ وهل هي عودة نهائية أم هي عودة مؤقتة؟
1: شكرا الأستاذة فرحانة. أولا هذا ليس اختيار المحامين بالمغرب، ولكن هو وضع فرض علينا فرضا بسبب أولا غياب المقاربة التشاركية، وبسبب نقض التعهدات والتوافقات التي تمت مع الحكومة. المؤسف جدا أننا دخلنا هذه المعركة بألم. لماذا بألم؟ لأننا مددنا أيدينا للحوار وللتوافق، واجتمعنا وكتبنا ورسلنا واتفقنا، ولكن المؤسف أن يتم نقض كل ما تم الاتفاق عليه ولنصل إلى ما وصلنا إليه. نحن في المملكة المغربية جميع المحاميات والمحامون دخلوا هذه لو هذا الشكل النضالي ليس اختيارا، ولكن كما قلت فرض عليهم
0: إجبارا
1: للدفاع عن استقلالهم وحصانة الدفاع وتنظيم.
0: قد يفهم أيضا إضرابكم على أنه ضد الإصلاح، ضد إصلاح المنظومة أو مهنة المحاماة بشكل جذري. يعني
1: المؤسف هذا ما تم الترويج له بطريقة غير صحيحة. أولا بالنسبة للمؤسسات المهنية بالمملكة، نحن الذين دعينا إلى الإصلاح وطلبنا بإصدار أو إحداث قانون جديد متطور حداثي. نحن على العكس من ذلك مع الإصلاح ومع القانون، لأن نحن مهنة منظمة لم نتهرب من الإصلاح، ولكن ما حصل إن على مستوى المنهج أو على مستوى المضمون يتجاوز الإصلاح بكثير، لأن المقتضيات المعترض عليها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا تتعلق بالإصلاح، ولكن تتعلق مرتبطة بالدرجة الأولى بالتنظيم الذاتي، ومرتبطة باستقلال المهنة وبحصانة الدفاع. ولذلك فكل ما يروج له على أننا ضد الإصلاح فهذا غير صحيح، بل نحن من سعينا إلى الإصلاح ومع الإصلاح ومن أجل الإصلاح، لكن ضد نسف المهنة وضوء إضعافها، لأن في إضعافها إضعاف للمواطن. ونحن لم نطالب أبدا بأي امتياز، إنما نطالب باحترام

0: ضمانة للمواطن،
1: تمام.
0: لأن الاستقلالية ليست حق للمواطن للمحامي، ليس امتياز للمحامي، ولكنه بالدرجة الأولى للمواطن، ضمانة للمواطن.
1: طيب خلينا أستاذي لو تكرمت قبل أن نصل إلى النقط الخلافية، وهل هو، سألت سؤال مباشر، هل هو توقف مؤقت أم هو استئناف نهائي ووصلتم إلى حل نهائي؟
0: تعليق توقف، هذا من باب التصحيح، نحن يعني لسنا في إضراب بالمفهوم العام، نحن توقفنا عن تقديم الخدمات المهنية، هذا أولا. ورجوعنا اليوم ليس رجوعا نهائيا، هو مجرد تعليق مؤقت، أقول مؤقت لسببين. السبب الأول هو أنه فرصة للحكومة الجديدة

0: بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذا العام بعد الانتخابات البرلمانية، فإن جلالة الملك سيخطب اليوم الجمعة، وكان لابد أن نقدم هذه الإشارة احتراما للمؤسسات الدستورية في البلاد. لذلك فإن رجوعنا اليوم هو رجوع مؤقت، وسنسطر الأشكال التي يمكن أن نتبعها حتى الوصول إلى النتائج المرجوية، علما أن الرجوع إلى العمل ليس تنازلا عن مطالبنا أبدا. الملف لا زال على الطاولة ومستمر، ونحن سنسعى وسنناضل إلى أن تتحقق المطالب المشروعة، طبعا المطالب المشروعة التي لا تختلف بتاتا ولا تتعارض مع النظم والدستور والمعايير الدولية.
1: تمام. طيب، قبل كما أسلفت مرة ثانية أن ألج معك إلى النقط الخلافية والتي تريدون من الحكومة المقبلة أن تنكب عليها، دعني بداية أستاذي أن نتعرف نحن المغاربة

0: بالجسم المحامين على اختلاف درجاتهم طبعا.
1: صحيح، توقف عن أو توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية مع بعض الاستثناءات، لأنه في جمعية هيئات المحامين بالمغرب حاولنا أن نقدر بعض الحالات الاستعجالية التي كان يتصرف فيها نقباء الهيئات بنوع من المرونة. يعني القضايا ذات الطابع الاستعجالي كانت ننظر إليها بنوع من المرونة، وبالتالي تم التعامل معها بشكل إيجابي. هذا جانب. الجانب الثاني، فلكل نضال أو معركة فاتورة. نعم، التوقف لمدة تناهز تقريبا 5 أشهر له كلفة على

0: لأنه إذا كان الحوار منتج، أو الحوار عن أي حوار نتساءل، هل الحوار الجدي المنتج أم الحوار الشكلي؟ إذا كانت المقاربة التشاركية التي تمت اعتبرت مجرد شكلية من الشكليات، غير مهمة، غير مؤثرة، غير منتجة، فهذا ليس حوار. الحوار يجب أن ينتج آثار. فعندما توافقنا على مستوى رئاسة الحكومة ووضعت رئاسة الحكومة أرضية لهذا القانون، كيف لهذه الأرضية أن تتغير رأساً عن عقب على مستوى البرلمان؟ والحكومة هي التي تملك نفس الأغلبية، والتي قبلت التعديلات واقترحت التعديلات خلافاً لما تم الاتفاق عليه.
1: ما هي النقطة الخلافية؟
0: لا نشرع صحيح.
1: النقطة الخلافية.

0: تجعل الوصاية وصاية وزارة العدل على هيئات المحامين. هذا ما نرفضه. نحن لسنا موظفين ولا نريد أن نكون موظفين، نحن مهنة حرة مستقلة ونحافظ على استقلالها، وفي ذلك حفاظ على حقوق ضمانة للمواطنات والمواطنين. هذا جانب. الجانب الثاني التنظيم الذاتي. لا يمكن في جميع دول العالم ووفقا للمعايير الدولية لا يمكن أن نفرض على التنظيم الذاتي للهيئات هذا يمكن أن يترشح وذلك لا يمكن أن يترشح مثلا، فهذا من صميم اختصاص الجمع العامة وتنظيم هيئات المحامين. ثم تكافل المحامين والمحاميات من أجل ضمان التغطية الصحية وضمان استمرار الجانب الاجتماعي لأبناء المحامين وأيتامهم وأراملهم، وهذا هناك تدخل صريح في القانون الجديد. ثم أيضا على مستوى الرقابة، نحن هيئة المحامي المغرب لا نخشى الرقابة، نتوصل بودائع المواطنات والمواطن في إطار حساب الودائع، ولكن هذا الحساب يخضع لنظام محكم. وفي جميع تجارب العالم بما في ذلك مجلس الهيئات بفرنسا الذي عنده هذا النظام في ما يسمى بنظام لاكاربا لا يخضع إلا لرقابة ذاتية. فما معنى،
1: ولكن هذا لا يمكن هنا. هنا الإشكال هو إشكال أيضا حلول الفساد، قد هيئة غير مراقبة ولا تخضع للمراقبة، الأمر والباب مفتوح أمام أيضا.
0: من قال هذا؟ بالعكس، من قال هذا؟ الهيئة مراقبة، الهيئة جميع قرارات الهيئات تبلغ للوكيل العام،

0: واضحة للأعيان، مواردها، مصادرها، يعني حتى لا تكون هناك نوع من الاحتكار، يعني نقيب اسم معروف هو لديه صفقات، يستفرد بالصفقات، وأنا شاب في بداية حياتي المهنية لا أملك نفس الجاه الذي يملكه هو. أنا أعطيتك أمر بسيط جدا نسمعه نحن بشكل بسيط جدا.
1: الأستاذة فرحانة، الرسالة وصلت. ما يجب تصحيحه أولا، حساب الودائع والأداءات لا يسيره النقيب، هذا من

0: الواجب ضرورة يقتضي أن نجعل مجلس أعلى الحسابات هو الذي يراقب، ولكن إذا حصل فهذا لا يزعجنا كما قلت. لكن إذا أخذنا التجارب الفضلة في العالم انطلاقا من دورنا وطبيعة مهنتنا كمهنة حرة مستقلة، فإن الرقابة يجب أن تكون رقابة ملائمة مناسبة لطبيعة المهنة. هذا واحد. ثانيا، خذ المجلس الأعلى، المجلس الوطني بفرنسا، مجلس الهيئات بفرنسا، عندهم أكبر صندوق للودائع، صندوق لكاربا. هذا نظام يخضع لرقابة ذاتية، المجلس هو الذي يعين مراقبين ومحاسبين وخبراء للرقابة، لكن إذا ما تسلمنا مبالغ تتعلق بالمال العام فهذا متفق. في فرنسا عندهم جزء معين هو المساعدة القضائية، هذه المبالغ تخضع لرقابة المحاكم المالية، ونحن في المغرب لا نتسلم المساعدة القضائية، المساعدة القضائية في الخزينة العامة، وبالتالي أن جميع هيئات المملكة المغربية لا تتسلم ولو سنطيما واحدا من مبالغ المساعدة القضائية. وبالتالي كيف يمكن أن نجعل المجلس الأعلى للحسابات يراقب حسابات،
1: ولكن آلية تدبيرها؟
0: هذا في تعارض مع الدستور، في تعارض مع النظام، مع القانون المنظم لمجلس أعلى الحسابات. أما من حيث الجوهر لا مشكلة بالنسبة لنا، فإن الرقابة لا تزعجنا كما قلت، ونحن طبعا مع الرقابة ومع الشفافية ومع المسؤولية، ليس هناك إشكال.
1: طيب، ما انتظاراتكم من الحكومة المقبلة وتحديدا وزير العدل القادم؟
0: نتفائل خيرا، هذا أولا. نتمنى من الحكومة الجديدة أن

السهرة العربية، نجوم الفن العربي.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم للأسبوع

0: هذه الحركة بالتقلبات الدولية أم أنها تعكس ضغوطا مرتبطة بالتوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي؟ هذا ما سنحاول مناقشته بعد قليل.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: 5 أسابيع من التراجع لقيمة الدرهم المغربي بنسبة 0.5% أمام اليورو و 0.9% أمام الدولار الأمريكي. وخلف سعر الصرف توجد طبعا فاتورة الاستيراد وكلفة الإنتاج، تنافسية المنتجات.

0: بعد قليل الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 89 مليار درهم رغم تراجع الدرهم المغربي. إلى غاية نهاية شهر غشت سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية للمملكة. هذه الأرقام تكتسي أيضا أهمية خاصة بالنظر إلى تحويلات مغاربة العالم التي لا تمثل فقط دعما ماليا للأسر المغربية، بل تشكل أيضا موردا أساسيا للعملة الأجنبية ومصدرا مهما لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وكذلك مساهمتها في الحفاظ على التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني. بحسب المعطيات الأخيرة سجلت التحويلات خلال شهر غشت وحده ارتفاعا لافتا وبلغت 14 مليار و400 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، ما يعكس استمرار تدفق الأموال التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج إلى أسرهم وذويهم بالمملكة. هذا التطور يرتبط جزئيا بتراجع قيمة الدرهم أمام اليورو والدولار، ويتيح انخفاض قيمة العملة الوطنية للمستفيدين، يتيح لهم الحصول على مبلغ أكبر بالدرهم مقابل تحويل القيمة نفسها بالعملة الأجنبية. تشير كذلك التقديرات الواردة إلى أن تأثير سعر الصرف ساهم في نمو هذه التحويلات، وفي هذا السياق يطرح تراجع الدرهم احتمال أن يلجأ بعض أفراد الجالية المغربية إلى تسريع تحويلاتهم المالية بهدف الاستفادة من أسعار صرف أكثر ملائمة.

0: مالية إلى رافعة أكبر للتنمية والاستثمار وخلق القيمة داخل الاقتصاد المغربي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: كما جاء في بداية هذا العدد، إذن يتواصل تراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. ماذا يعني هذا؟ هل نحن أمام حركة ظرفية في سوق العملات أم أمام اختبار مرة أخرى لقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية؟ ما الذي تستطيع السياسة النقدية فعله، وما الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية أعمق في هذه الفترة وفي المراحل المقبلة؟ معنا حول هذا الموضوع الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ الأزرق.
2: مرحبا
0: أستاذ الأزرق. إذن للأسبوع الخامس على التوالي يتراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. هذا التراجع لعدة أسابيع متتالية، كيف ينبغي قراءة أسبابه؟ هل نحن أمام انعكاس لقوة العملات الدولية؟ إلى ماذا يعود أولا هذا التراجع؟
2: أعتقد أن قراءة ما يحدث اليوم من تراجع الدرهم أمام اليورو يمكن قراءته من زاويتين. الزاوية الأولى هي مرتبطة بالتفاعلات على مستوى السوق العملات الدولية بين الأورو وبين الدولار، خاصة أن العملة المغربية هي مرتبطة 60% بالأورو 40% بالدولار. ولكن أنا لا أعتقد اليوم أن مسألة التعاطي بين هاتين العملتين على مستوى السوق الدولي هو المؤثر الرئيسي على قيمة العملة المغربية أمام اليورو. ما أعتقد هو أنه كان هناك طلب كبير على العملة في المغرب، خاصة الشركات المصدرة وخاصة الشركات الأجنبية العاملة في المغرب التي تحول أرباحها باليورو إلى الخارج. هذا الطلب الكبير بالرغم مما توفر من احتياطي عملة صعبة كما صرح بذلك السيد البنك المغربي مؤخرا، أدى إلى ارتفاع لقيمة اليورو أمام الدرهم، وبالتالي هذا الأمر اليوم هو يعد التفسير الحقيقي والأقرب لما يحدث اليوم من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو.
0: نعم، ولكن هذا الأمر هل هو إيجابي؟ ما هي انعكاساته على الاقتصاد المغربي؟ كيف يمكن أن نقرأ تداعياته على المدى القريب وحتى البعيد؟
2: هو

0: الفترة الأخيرة، هل هذا يعود في يعني في جزء منه إلى هذا التراجع؟ ويعني هل هذا مفيد بالنسبة لي حتى الجالية المغربية المقيمة بالخارج فيما يتعلق ب يعني تحويلاتها؟
1: وعموما تحويلات مغاربة الخارج لم نعتد أن نقدم لها قراءة من خلال الاختلال الذي قد يقع في قيمة الدرهم أمام اليورو، ولكن لا يمكن
0: لكن فيما
1: اليوم
0: يتعلق
1: أن
0: بالصرف على الأقل، يعني في
1: أكيد
0: صرف
1: بالصرف اليوم لا يمكن الآن أن نغيب هذا المعطى الجديد، على اعتبار أن قيمة التحويلات في جزء منها قد ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بما كان يتم تفسيره خلال نفس الفترة، وهو الأمر الذي قد يفسر جزئيا بمسألة ارتفاع قيمة الأورو أمام الدرهم. ولكن لا ننسى أيضا أنه عموما خلال السنوات الأخيرة كانت تحويلات مغاربة العالم تشهد منحا تصاعديا بغض النظر عن قيمة الدرهم أو قيمة اليورو، وهذا الأمر هو يعني يندرج في إطار أيضا التوجهات الجديدة التي أو الأبعاد الجديدة التي أصبحت اكتساب التحويلات. اليوم لم نعد نتحدث عن تحويلات فقط موجهة لدعم القدرة الشرائية لبعض الأسر في المغرب ومساعدة على مواجهة تبعات التضخم وغيره في إطار ما يسمى بالتضامن العائلي، ولكن أيضا جزء كبير من هذه التحويلات اليوم هو عبارة عن استثمارات في المغرب، واستثمارات ليس فقط في القطاعات التقليدية والكلاسيكية التي دأب عليها المستثمرون المغاربة في المجر في القطاعات الخاصة بالعقار والسياحة والخدمات، بل اليوم نتحدث عن قطاعات مستجدة ترتبط بالتكنولوجيا والتصنيع وغيره، وبالتالي هذا ما يفسر جزئيا أيضا هذا الارتفاع المضطرد والمستدام لتحويلات مغاربة العالم.
0: نبقى في الفرص أستاذ الأزرق، يعني في مقابل ارتفاع كلفة بعض الواردات كما أشرت، قد تستفيد بعض القطاعات، قطاعات التصدير، قطاعات السياحة، من تحسين قيمة مداخلها بالدرهم. يعني هل يمكن لهذا التراجع أن نقرأ منه يعني ممكن أن يمنح الاقتصاد المغربي هامش إضافي للانتعاش، وبالتالي أي القطاعات قادرة اليوم فعليا على تحويل هذا الظرف إلى فرصة اقتصادية؟
1: غالبا القطاعات المصدرة أو القطاعات خاصة كما أشرتي كقطاع
0: السياحة.
1: السياحة واللي هو مرتبط بشكل كبير بالخارج، القطاعات المرتبطة أو التي تصدر خدماتها للخارج أو منتجاتها للخارج ستكون هي أكبر القطاعات المستفيدة من هذا التحول الذي حدث على مستوى انخفاض قيمة الدرهم أمام اليورو. ستحصل المداخل الإضافية، سيكون هناك انتعاش على مستوى قيمة الواردات المالية لهذه الشركات وهذه القطاعات، ولكن هذا أيضا بالنسبة لهذه الشركات ومعظم الشركات، نحن نعلم بأن جزء من منتجاتها وخدماتها أيضا تسوق للمستوى المستهلك المغربي، قد تتأثر بتباطؤ الاستهلاك الداخلي إن استمر هذا الأمر. إن كان هناك تصاعد وكان لقيمة بعض المنتجات وبعض الخدمات وكانت هناك أيضا موجة تضخمية جديدة، فهذا سيؤثر سلبا على أداء القطاع الاستهلاك الداخلي، وهذا قد يضر أيضا بمصالح الشركات. ولكن الشركات الكبرى التي هي مرتبطة بشكل مباشر وفي أغلب أنشطتها صادرتها بالخارج فهي تكون أكبر مستفيد من هذا الاختلال على مستوى قيمة الدرهم أمام اليورو.
0: وإن استمر هذا الوضع أستاذ الأزرق، يعني هل ستستطيع المقاولات بعض الشركات امتصاص هذه الزيادة، أم في الأخير سينتقل في النهاية يعني هذه الزيادة وهذا التأثير إلى المستهلك، إلى المواطن المغربي؟
1: كما قلت للأسف في نهاية المطاف المستهلك النهائي هو الذي سوف يؤدي فاتورة هذه الزيادات وهذا الاختلال، كما حدث في الأزمة التضخمية. يعني الشركات دائما كانت تحاول أن تتجنب الخسائر الكبرى وأن تتجنب تحمل الزوائد على مستوى التكلفة، وبالتالي تنقل هذا الأمر إلى المستهلك النهائي الذي يؤدي تكلفة التضخم وتكلفة خلال هذا التوازن النقدي. أعتقد اليوم خاصة والقطاع المعني بهذا الأمر وقطاع المحروقات وقطاع كذلك السيارات وكذلك مجموعة من المدخلات الصناعية التي تدخل في صناعات منتجات تستهلك في الداخل بشكل كبير، أعتقد بأن هذا الأمر إن استمر على الأقل لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر قد يتسبب في دورة تضخمية جديدة. كنا نأمل أن يتدخل بنك المغرب أو على الأقل أن يصرح بنك المغرب خلال الأيام القليلة الماضية بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الاختلال، وأن

وعمل المدخلات الصناعية والزراعية وغيرها أيضا يجعل المغرب دائما عرضة. المهم أن نكون دائما على أهبة الاستعداد لمثل هذه الأزمات التي قد تحدث من حين لآخر، وأن تكون لدينا الآليات الأساسية من أجل تلطيف هذه الأزمات وعدم الإضرار أكثر فأكثر بالقدرة الشرائية للمواطن ولا بالقدرة التنافسية أيضا للمقاولات المغربية، لأنه اليوم لا يمكن فقط أن نعمل على ضمان استفادة الشركات التي تتوجه نحو التصدير، ولا يمكن أن ننظر أيضا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن تتآكل، وهذا الأمر قد يحمل أيضا مخاطر أخرى تتعلق بتباطؤ الاستهلاك الداخلي.

كما قلت تاريخ الرأسمالية هو تاريخ من الأزمات المتتالية التي لا تنتهي، وبالتالي لا يمكن أن نعول في يوم من الأيام أن تستقر الأمور وأن تكون الأمور جد مواتية لتطور الاقتصاد المغربي في ظل انعدام الأزمات. يجب أن نتعلم على أن نطور اقتصادنا في ظل الأزمات، وأن نعطي للاقتصاد المغربي كل الآليات والأدوات للصمود في وجه الأزمات. وكما أشرت قبل قليل، خلال الجائحة وخلال الأزمة التضخمية كان هناك عمل كبير على مستوى الدولة، على مستوى القطاع الخاص، على تجاوز هذه الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ساعدت على الخروج من هذه الأزمات بأخف الأضرار. اليوم نفس السيناريو يتكرر، ننتظر ماذا سوف يقوم به بنك المغرب، ما سوف تقوم به الحكومة الجديدة على هذا المستوى. إذا نحن في فترة انتظار، أتمنى أن يتم تأجيل بتعيين الحكومة الجديدة، وكذلك بأن يخرج بنك المغرب من صمته. هذه الحديث أول شيء عن السبب الحقيقي، هل هو مرتبط بالأسواق الدولية للعملات أو مرتبط بارتفاع الطلب، وكذلك من أجل أن يبسط خارطة الطريق التي يجب أن تمكننا من الخروج بأخف

0: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: Radio show exclusively on Medi One. Media.

بسبب ما حصل بوجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون لهذه الأمة.

فخر. حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا. فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا.

جعله محل نظره من العالم ومرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، جعله أكمل الكمل في هذا الوجود المبهم، وجعله المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، صاحب قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وسلم.

23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19 و24 درجة في الريف، ما بين 19 و26 درجة في الحوز، ما بين 21 و24 درجة في تافيلالت، ما بين 21 و25 درجة في ناحية عبدة، ما بين 21 و28 درجة في ناحية سوس.

0: مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، مذكرا في نفس الوقت بضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسة العمومية. وفي خطابه أمس كذلك أكد الملك محمد السادس على أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي، واعتبر أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة والتمركز الإداري. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الغازوال في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. وكتب ترامب على وسائل التواصل أنه عقب محادثات مع بوتين ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر من خلال ترخيص مؤقت. أعلنت الولايات المتحدة أن عجلت محادثات بناءة خلال اجتماع في فلوريدا مساء أمس مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشار الأمن القومي لدول أوروبية عدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالمحادثات موضحا النقاشات تناولت خصوصا تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء وضمانات أمنية، فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. في الخبر الرياضي، تعادل المغرب التطواني مع الفتح الرياضي بدون أهداف مساء أمس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا التعادل رفع المغرب التطواني رصيده إلى 3 نقاط في المركز 12، فيما حصد الفتح نقطته الأولى هذا الموسم بعد 3 مباريات في المركز 14. وتتواصل منافسة الدورة اليوم السبت بإجراء مباراتي الكوكب المراكشي اتحاد طنجة وأمل تزنيت. الدفاع الحسن الجديدي على أن تختتم الأحد بمباراة الوداد الرياضي النادي المكناسي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز تمام 5:04، ابقوا في الاستماع.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام مستمر مباشرة على ميديا، وكالعادة فيه قصة. في تاريخ المغرب الحديث شكل تأسيس أول

0: ومراقبة عمل الحكومة.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا وجهتنا بيروت وميديا روبورتاج. من بيروت حيث تتسارع وتيرة الابتكار وتتسع آفاق التكنولوجيا، يبرز الرهان على قدرة لبنان على مواكبة التحولات الرقمية العالمية والاستفادة من طاقات شبابه وكفاءاته لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للمستقبل. وبين المبادرات التكنولوجية وآفاق الابتكار، تتجدد الرسائل بأن لبنان يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهله للانخراط في هذا التحول. تفاصيل أكثر في فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: لطالما عرف لبنان بموارده البشرية وطاقاته الشابة. هذا لبنان يحاول اليوم أن يجد لنفسه مكاناً في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات، مروراً بالحلول الرقمية والتقنيات الحديثة. مشهد يعكس أهمية التكنولوجيا. التكنولوجيا لم تعد طرفاً أو خياراً مستقبلياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام وحتى الحياة اليومية. السؤال بالنسبة إلى لبنان يتجاوز عرض التكنولوجيا، هل يستطيع بلد يواجه أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة أن يواكب هذا التحول العالمي؟ في المشهد الرسمي اللبناني تبدو الإجابة أكثر تفاؤلاً. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون:
3: كنت عم بسمع لك اليوم مداخلات بالمجلس النيابي بيقولوا له للوزير

0: على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما يدعو إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا في مسار التنمية بالمغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة بوتين على توريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، ويتعهد بالمساهمة في الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة عبر ترخيص مؤقت لتوريدات إضافية خلال نوفمبر. الولايات المتحدة تعلن إجراء محادثات بناءة مع أوكرانيا ومستشاري الأمن القومي لعدد من الدول الأوروبية بفلوريدا، وتبحث تدابير عاجلة للاستعداد لفصل الشتاء. المغرب التطواني والفتح الرياضي تقاسمان نقاط المباراة بعد تعادلهما دون أهداف ضمن الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي، فيما تتواصل المنافسات بمواجهتي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة وأمل تزنيت والدفاع الحسني الجديدي، وتختتم الأحد بلقاء الوداد الرياضي والنادي المكناسية. صباح الأخبار مستمعينا الكرام، لازال مستمر مباشرة على ميديا، ونواصله بضيفي صباح الأخبار. وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أمس خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة، وقد تضمن الخطاب الملكي عددا من الرسائل تتعلق بجملة من القضايا الوطنية. حول أبرز هذه الرسائل استضيف محفوظ ولد السالك الدكتور إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية من مراكش.
1: للتعليق على أبرز الرسائل التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشر، يسرنا أن نرحب بضيفنا من مراكش الدكتور إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا. بداية دكتور، الدعوة الملكية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذاء والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، كيف تجد أولوية هذه المشاريع اليوم في المغرب؟
2: حقيقة أن يعني التركيز على هذه المشاريع هو ليس أمرا جديدا ضمن الخطب الملكية. طبعا كانت هناك إشارات في السابق إلى أهمية التركيز على مجموعة من المشاريع التي لها بعد استراتيجي، والتي تركز على مجموعة من المشاريع المتعلقة باحتياطات الاستراتيجية، تأمين وتوريد المواد الأساسية، وكذلك الأمور المتعلقة بالأمن المائي والطاقي والغذائي، وكذلك الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، على اعتبار أن هذه المشاريع تهم الحاضرة والمستقبل. المغرب طبعا قطع في

0: والتقنية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. وفي ذلك كذلك إشارة إلى أن هناك رغبة في إعطاء نقلة نوعية في عمل الجهات. لا ننسى بأنه منذ 2009 فتحت نقاشات جدية فيما يتعلق بتطوير الجهوية في المغرب، ورغم ذلك مع الأسف ما زالت، يعني رغم التحول لا على مستوى التشريعات التي صدرت أو على مستوى ما حمله دستور 2011 من تطوير للخيار الجهوي بمجموعة من المرتكزات التي تدعم الخيار الجهوي، لكن ما زالت هناك مشاكل قائمة تعكسها يعني الاختلالات المجالية، يعكسها ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين داخل الجهة. ولذلك طبعا الرسائل الملكية في هذا الخصوص تدعو إلى وضع حد لكل المعيقات والإشكالات التي ما زالت تواجه عمل مؤسسات الجهة. الرسالة كانت واضحة لأنه حان الوقت لنقل السياسات العمومية من جانبها المركزي إلى فتح آفاق أمام الجهات.
1: طيب دكتور، الخطاب الملكي تضمن إشارات واضحة فيما يتعلق بملف التعاون مع إسبانيا في مجال تدبير الهجرة، والذي يواجه اليوم تحديات كبيرة، والإشارة هنا إلى ما يتعلق بترحيل القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء، وأيضا التأكيد على أن التصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية لهذا الملف لن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. ماذا على إسبانيا التقاطه من هذه الرسالة دكتور؟
0: الرسالة واضحة. أولا المغرب تعامل مع ملف الهجرة بقدر من المسؤولية، بقدر من التوازن والشمولية. المغرب ظل يرفض دائما القيام بدور شرطي المرور في هذا الخصوص، ولا زال يؤكد على هذا الأمر. ولكن طبعا في الآونة الأخيرة لاحظنا كيف في لحظات من اللحظات يعني تنكرت مجموعة من الأطراف في إسبانيا للمبادرات والجهود التي مافت المغرب يعني يبذلها في سياق التعامل كما قلت مع ظاهرة الهجرة، وخصوصا الهجرة غير الشرعية، بصورة يعني خففت العبء كثيرا على الدول الأوروبية وعلى إسبانيا على وجه الخصوص. ولكن مع الأسف في الآونة الأخيرة تبين على أن هناك مجموعة من الأطراف داخل إسبانيا مع الأسف وعدد من دول أوروبا التي تحاول أن تسترزق بموضوع الهجرة سياسيا من خلال تنكر لمجموعة من الجهود التي يباشرها المغرب في هذا الخصوص، وربط الهجرة فقط بالجوانب السلبية وبرمي المسؤولية على المغرب أو على دول الضفة الجنوبية. وطبعا جلالة الملك كان واضحا في هذا الخصوص، أولا ينطلق من أن عمل المغرب في هذا الخصوص هو ينبثق من شراكته الثابتة مع إسبانيا ومع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن شراكة لها ضوابطها وشراكة

خبر عاجل بصوت الفنان أحمد سعد. مستمعينا الكرام, قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء العالم. في المغرب يرتقب أن تعرف درجات الحرارة تباينا بين مختلف مناطق المملكة مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل, ويرتقب أن تصل درجات الحرارة العليا إلى 27 درجة بطنجة و26 درجة بالدار البيضاء والرباط و25 درجة بتطوان والحسيمة, فيما لن تتجاوز 17 درجة بإفران. في شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ الحرارة 27 درجة في طرابلس مع احتمال زخات رعدية متفرقة, 24 درجة في تونس مع أجواء مشمسة جزئيا واحتمال سقوط أمطار, فيما يتوقع أن تسجل نواكش درجات حرارة تراقب

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن إيكولوجيا. في المغرب لا يرتبط الانتقال من القرى إلى المدن بالبحث عن العمل والدراسة فحسب، بل قد تدفع تغيرات مناخية وضغوط الموارد الطبيعية السكان خصوصا الشباب إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن ظروف عيش أفضل. فكيف يعيد المناخ رسم خريطة الهجرة الداخلية في المغرب؟ وما التحديات التي يطرحها ذلك على المدن والمناطق المتضررة؟ إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءا من القصة؟

لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000 مغربي إلى الهجرة الداخلية من المناطق القروية نحو المدن بحلول العام 2050. لكن الرقم ليس هو القصة كلها، القصة هي ما يحدث

الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات تنظر إليها أيضاً باعتبارها وسيلة يتكيف بها الناس مع الظروف الجديدة. لكن المدن التي تستقبل هؤلاء السكان تواجه بدورها تحديات: السكن، النقل، الخدمات، فرص العمل، والضغط على الموارد. لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

تلاقينا تاني للفنانين الشابين فوديل وجوزيف عطية. الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة بالعاصمة الرباط، ويؤكد على ضرورة تجديد نموذج التعاون في مجال الهجرة وتعزيز الشراكة مع إسبانيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، كما يدعو إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا في مسار التنمية بالمغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن موافقة بوتين على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية، ويتعهد بالمساهمة في الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة عبر ترخيص مؤقت لتوريد

0: ميديا 1 صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا 1 ترند أو الرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مع الخطاب الملكي الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمسي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مسلطين الضوء على أهمية التوجيهات الملكية المرتبطة بتسريع وتيرة التنمية وتعزيز الاستثمار وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وركزت القراءات الإيجابية لمضامين الخطاب على أهمية إعطاء الأولوية لقضايا التشغيل وتحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب تعزيز الأمن المائي والغذائي ومواكبة التحولات الرقمية. كما برز الاهتمام بالدعوة إلى تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين وتستجيب لتطلعات الشباب وانتظارات الأسر المغربية. يعكس هذا المنح من التفاعل اهتماما بمضامين الخطاب الملكي وبالأوراش التنموية التي يضعها في صلب المرحلة المقبلة، مع التركيز على أهمية التنزيل الفعلي للتوجيهات الواردة فيه وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية من أجل تحقيق نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
2: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: صباح الأخبار متواصل على ميديا محطتنا الآن لنعبر. خلال مروره عبر أثير ميديا نهاية الأسبوع المنصرم، تحدث الفنان فهد بن شمسي بصراحة عن ظروف اشتغاله في بعض الأعمال التلفزيونية وتحدياته

هنا النقاش أخذ منحاً آخر حين ذكر الضيف بأهمية وضع مذكرة تضم أسماء ممثلين وممثلات تختار منها شركة الإنتاج العالمية من تراه مناسباً لاجتياز الكاستينج. تنظم الاشتغال بهذه الطريقة كما هو معمول به في عديد من بقاع بحسبه دائماً سيسمح بتفادي إقصاء أو إبعاد أسماء معينة من المشاركة. هو فنان مجد نعم، وهو فنان مجتهد نعم، وله سيناريو شريط طويل أنهى الاشتغال عليه مؤخراً. ثم ماذا بعد؟ هناك حفلته الموسيقية التي ستقوده مجدداً لباريس وليون في الشهر المقبل. هو فنان مفرد بصيغة الجمع، وما أريد أن أختم به هو أن الفنان المجتهد يمنع

شو حلو بصوت الفنان اللبناني زياد برجي. صباح الأخبار متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري لكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء العالم. في المغرب يرتقب أن تعرف درجات الحرارة تباينا بين مختلف مناطق المملكة مع أجواء معتدلة نسبيا بالسواحل، ويرتقب أن تصل درجات الحرارة العليا إلى 27 درجة بطنجة و26 درجة بالدار البيضاء والرباط و25 درجة بتطوان والحسيمة، فيما لن تتجاوز 17 درجة بإفران. في شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ الحرارة 27 درجة في طرابلس مع احتمال زخات رعدية متفرقة، 24 درجة في تونس مع أجواء مشمسة جزئيا واحتمال سقوط أمطار، فيما يتوقع أن تسجل نواكش درجات حرارة تراقب 33 درجة مع أجواء حارة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يرتقب أن تسجل أبيجان نحو 29 درجة

0: التعاون في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير القانونية تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع. وبعد أن شدد على أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز تنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. نستمع لمقتطف من خطاب العاهل المغربي.
1: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
0: في خطابه أمس أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيواقتصادية. وفي هذا الإطار دعا الخطاب الملكي إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال البنية التحتية بالتوازي مع إطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى، مذكرا في الوقت ذاته بضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من خطاب العاهل المغربي.
1: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخرطت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.

0: ترحيب من البرلمانيين بجيل جديد من التوجيهات الملكية. زينب السيمو برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة.
1: باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي اللي عندنا إن شاء الله، ونكونوا عند حسن ظن سيدنا فينا، هذه من الدرجة الأولى. طبعا هناك نقاط اللي هي جد مهمة، تكلم على جيل جديد من استراتيجيات مبتكرة إن شاء الله بتضافر الجهود ديال التحالف الحكومي. أيضا هنكونوا نقدروا نكونوا

أو الاقتصاد غير المهيكل، ويطرح الفيلالي بديلاً آخر يستند إلى خفض كلفة العمل وتحفيز الاستثمار والتكوين وتسريع الرقمنة بالتوازي مع إصلاحات ضريبية ترتقي بالخدمات الأساسية كالنقل والسكن. في تلكل بعد أشهر من التوقف، المحامون يعيدون الحياة إلى أروقة المحاكم. مجلة تايم تقول إن ترامب أمضى ساعات في ديسمبر الماضي يطرح الأسئلة على روبوت المحادثة غروك خلال لقاء مع إيلون ماسك، ومن بين الأسئلة كيف سيتفاعل الفنزويليون إذا أسرت واشنطن مادورو. فأجاب غروك: مادورو طاغية غير محبوب، وعلى الأرجح ستعقب سقوطه احتفالات. وحين خرجت هذه الاحتفالات بعد العملية الأمريكية، قال ترامب إن غروك عبقري. وفي نيوزويك: إذا أردت البحث عن خيط ناظم يمتد على طول فترة إدارة ترامب، فستجد خيطا طويلا ومراوغا. النفط: إنه يرتبط بسياسة ترامب في الداخل والخارج كما ترتبط الغيوم بالمطر. وحسب المجلة، ضخت شركات النفط 220 مليون دولار في حملته وحفل تنصيبه، وما زال ترامب يرد الجميل منذ ذلك الحين. لقد جمعت واشنطن أكثر من 13 مليار دولار من بيع النفط الفنزويلي، لم يعد منها إلى فنزويلا سوى 300 مليون، فأين ذهب الباقي؟ تتساءل نيوزويك. وكان إغراء المزيد من ذلك الذهب الأسود أكبر من أن يقاومه ترامب، لذلك تورط في حرب إيران تحقيقا لطموح يراوده منذ الثمانينات بالاستيلاء على نفطها. وعن إيران نفسها

0: الخاصة تحقق إلا بغيناهم يخدموا في ظروف حسنة وبطريقة علمية وبالعقل. ومن هذه التحديات الكبيرة نذكروا بالخصوص مشكلة تنظيم المهنة، باش نشجعوا بالخصوص الطائفة ديال الموزعين الحرايفية اللي هما الأساس ديال المهنة ديال توزيع الأسمدة بطريقة معقلنة ومبنية على مقاييس وضوابط علمية وحرفية. وكذلك باش ما نخليوش الطائفة ديال الموزعين المضاربين اللي تيلعبوا بزاف في الأثمنة ديال الأسمدة يتغلبوا على الحرفية ويشوشوا عليهم الخدمة ديالهم. ثانيا مشكلة القانون ديال توزيع الأسمدة في بلادنا، باش ما يدخلوا له إلا الناس اللي قراب من الفلاحة وتهمهم المصير والتقدم ديال فلاحتنا والفلاحة ديالنا. وثالثا مشكلة الوحدات والمنصات الجهوية لتزويد الموزعين بالأسمدة في الوقت المناسب، باش ما نخليوش وقت كبير ما بين طلب الفلاح من الأسمدة والوقت فاش يدفعهم له الموزع ديالو واللي محتاجة لهم فيه الزراعة ولا الفلاحة ولا الشجر اللي بغى الفلاح يسمدهم. هادو بعض التحديات اللي خاصنا نخدموا عليهم في ميدان توزيع الأسمدة في بلادنا، لكن مازال كاينين تحديات ومشاكل أخرى ندويو عليها غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت.
1: ملاحظة اليوم،
0: حقيقة التسميد علاش تندويو هاد السيمانة عنصر مهم وحيوي في الإنتاج الفلاحي ديالنا، لكن خاصنا نعرفوا بأن التسميد مرتبط بزاف بعملية السقة ديال الزراعات والفلاحات اللي على السقة كيف ما كان نوع السقة، بالخصوص السقة بالكوتاكوت. ودائما تنصحوا مع كل الاختصاصيين والتقنيين باش يتخلطوا الأسمدة مع الماء قبل ما يتلقوا في الكوتاكوت، لكن مع الأسف كل مهتمين تيلاحظوا على أن قلت الأسمدة عندنا اللي خاصة بالكوتاكوت، وكذلك الأسمدة اللي مصنوعة في شكل ميه أي يمكن لهم يدوزوا في القوادس ديال الكوتاكوت. وتلاحظوا كذلك هاد الاختصاصيين أن هاد الأسمدة اللايقة بالسقة بالكوتاكوت واللي موجودة عندنا في السوق ديالنا غالية بزاف على الأسمدة العادية، وحتى النقل ديالها صعيب شوية لأن الفلاحة ما عندهمش اللوازم والماتيريال اللازم للنقل ديال بحال هاد الأسمدة السائلة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان وآخر فقراته من الأرشيف. في السادس من أكتوبر من هذا العام مرت 45 سنة على اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات. في مثل هذا اليوم من عام 1981 على يد مجموعة من ضباط الجيش أثناء عرض عسكري في القاهرة بمناسبة مرور 8 سنوات على الانتصار في حرب أكتوبر

ضابط المدفعية الذي قبض عليه وحكم بالإعدام رميا بالرصاص، هناك عبود الزمر ضابط بالمخابرات الحربية شارك في التخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها، وهو الذي اختار فكرة الهجوم بشكل مباشر على المنصة. كما اتهم الشيخ عمر عبد الرحمن وهو إمام لمسجد بأن فتوى له كانت دافعا للاغتيال وتمت تبرئته لاحقا. بعد وفاته بقيت شخصية محمد أنور السادات مثار جدل كبير، حيث يراه البعض بطلا قوميا ورائدا للسلام في الشرق الأوسط، بينما يراه آخرون كشخصية أثارت الانقسامات داخليا وخارجيا. رغم ذلك لا يمكن إنكار أن إرثه كان له تأثير عميق على مصر والعالم العربي. لقد ترك السادات بصمته على مصر من خلال سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وقد كانت إحدى أهم هذه المبادرات سياسة الباب المفتوح المعروفة باسم الانفتاح، وهو برنامج للتغيير الاقتصادي الجذري الذي يشمل اللامركز

0: من الأرشيف زاوية يعدها ويقدمها زميل إبراهيم الغربي. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. نقول لكم تحيات عبد الرحيم الودراسي الذي رافقني في الإخراج لحظات، وتلتقون مع مارتان جيبير في متى أنفو. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة ممتعة، وإلى اللقاء.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5،
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9 مساء.
4: ميديا Tanger 95.3 Nador 99.9.

0: تيوصل دابا تقريبا 800 مليون قنطار كل عام. من هاد 800 مليون قنطار الانتاج كاين الثلث ديال اللوبيا اللي منها عدة انواع وعدة الوان، من البيضاء الحمراء حتى الكحله والسدوس، من الحمص والسدوس الاخر من الجلبانه اليابسه. وهذا الشيء إذن تيكون ثلثين من إنتاج القطنيات في العالم. أما الثلث الباقي فداخلين فيه القطنيات الأخرين، أي العدس والفول على اختلاف أشكالهم وأصنافهم. وهذا الإنتاج ديال 800 مليون قنطار في السنة في مجموع الدول العالم، إلى حيدنا منه المخزون اللي تيبقى من عام لآخر، وحيدنا منه حتى الكميات الكبيرة اللي تيتعطاو للبهايم والماشية. تتقول المنظمة العالمية أنه تيعطينا تقريبا استهلاك ديال 7 كيلو ديال القطنيات لكل راس في العام كله، أي يالله رابعة صغيرة ديال القطنية في السيمانة كلها لكل راس منا. وهذا الشيء قليل بزاف أخواتي إخواني. الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه. يومية الفلاح أهدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين. القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 08098 28. طريق عندها ماليها وفوتون تعول عليها.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: Matin Info. Martin Gibert.
2: Dans un petit instant, le journal de 7h, Nourdine Al-Houthi reviendra plus en profondeur sur le discours du roi Mohamed VI prononcé hier à l'occasion de la rentrée parlementaire. Juste avant ça, c'est la météo agricole.
3: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العيون بحال حتى في جنوب الداخله اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في المناطق الجبليه ديال الاطلس المتوسط الريف والاطلس الكبير بحال حتى في ناحيه في قيق وجنوب الداخله ويمكن يضربوا شي رعدات في الريف الاطلس المتوسط والاطلس الكبير وكذلك في السواحل ما بين طنجه والجديده الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس سايس والسهول الغربيه بحال حتى في الحوز والساقيه الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي القوه ديالو معتدله عامه الرطوبه في الجو غادي تبقى ما بين 50 و 75% في النواحي الساحليه وقل من 45% في المناطق الدخلانيه والجنوبيه الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 17 و 23 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 19 و 24 درجة في الريف ما بين 19 و 26 درجة في الحوز ما بين 21 و 24 درجة في تافيلالت ما بين 21 و 25 درجة في ناحية

أهلا بكم. ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط إذن افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة القى العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء البرلمان حدد فيه مجموعة من الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما تطرق فيه لموضوع الهجرة منويا بالمقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة المغربية في تدبير الظروف.

0: الإعلامية نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: ما ورد في الخطاب الملكي أمس بخصوص ملف الهجرة وتأكيد للمقاربة الثابتة للمملكة المغربية في تدبيرها لهذه الظاهرة والتعاطي معها، وهي مقاربة تقوم على مبادئ ثابتة تؤمن بالشراكات الحقيقية بعيدا عن المقاربات الضيقة والانتقائية، كما يبرز إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش حاوره المحفوظ للسهلك.
2: المغرب تعامل مع ملف الهجرة بقدر من التوازن والشمولية. المغرب ظل يرفض دائما القيام بدور شرطي المرور في هذا الخصوص، ولكن طبعا في الآونة الأخيرة تبين على أن هناك مجموعة من الأطراف داخل إسبانيا مع الأسف وعدد من دول أوروبا تحاول أن تسترزق بموضوع الهجرة سياسيا من خلال تنكر لمجموعة من الجهود التي يباشرها المغرب في هذا الخصوص. وطبعا جلالة الملك كان واضحا في هذا الخصوص، أولا ينطلق من أن عمل المغرب في هذا الخصوص هو ينبثق من شراكته الثابتة مع إسبانيا ومع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن شراكة لا ضوابطها تحفظ بطبيعة الحال احترام سيادة المغرب، وشراكة كذلك تأخذ بعين الاعتبار أن المغرب لا يمكنه أن يقبل ببعض الممارسات التي تفرغ هذه الجهود وهذا التعاون من أساسه، وخصوصا على مستوى بعض القرارات القضائية البعيدة عن الواقع أو الحيلولة دون ترحيل الأطفال القصيرين أو إطلاق بعض الأخبار الزائفة التي مع الأسف تغذي نشاط الشبكات الإجرامية. المغرب منذ مدة ظل يطالب الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا بإرساء شراكات حقيقية مبنية على تبادل المصالح بعيدا عن الإملاءات الفوقية، بعيدا عن المقاربات الضيقة أو الانتقائية.
1: إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. وفي محور آخر من خطاب

جماعات ترابية منتخبة تتمتع بشخصية اعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، تمارس بطبيعة الحال صلاحيتها في إطار ما يخولها لها القانون. التمركز الإداري يتعلق أساسا بإعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال

0: خلال المواسم السابقة. في جديد المنتخبات المغربية، دخل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة المرحلة الأخيرة من استعداداته تحسبا للمشاركة في نهائيات كان الفوتسال التي سيحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 21 أكتوبر الجاري. أجرى المنتخب المغربي العديد من الحصص التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية، ويتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريسة. وسيخوض المنتخب المغربي مباريات دور المجموعات بالقاعة المغطاة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث يستهل مشوار الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة الجزائر يوم الاثنين 12 أكتوبر، ثم زامبيا يوم 14 من الشهر عيني، على أن يختتم هذه المرحلة بملاقاة ليبيا يوم 16 من الشهر ذاته. نسمع في هذا الإطار للاعب المغربي سفيان بوريت.
1: بالنسبة لمشاركة المنتخب المغربي إن شاء الله بإذن الله، كما كتعرف حنا يا حاملي اللقب ثلاثة المرات على التوالي، البطولة الأفريقية منظمة إن شاء الله في بلادنا عاوتاني. كاين أوبجيكتيف واحد هو أننا خاصنا نحافظوا على اللقب إن شاء الله بإذن الله، هادشي اللي كنخدموا عليه مع السي هشام. عندنا فرصة كبيرة أننا نحافظوا على اللقب إن شاء الله، ولكن خاص يبقى التركيز.
0: نواصل رحلتنا في صباح الرياضة ونصل لحظة إلى صفحة البطولة المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة، حيث تجرى هذا اليوم مباراتين خلالها الكوكب المراكشي يستقبل اتحاد طنجة بداية من الساعة 5 مساء، وفي 7 مساء الاتحاد الرياضي أمل تزنيت يستقبل الدفاع الحسني الجديدية. بعد فترة التوقف الدولية، إذن تعود الإثارة والندية إلى ملاعب القارة العجوز عبر الدوريات الخمسة الكبرى، والمستهل من إسبانيا لحساب الجولة الثامنة من الليغا، حيث يستقبل اليوم المتصدر برشلونة نادي خيتافي البارسا ب 21 نقطة، يسعى لتعزيز بدايته المثالية هذا الموسم والبصم على العلامة الكاملة بقيادة هانز فليك. المواجهة من المحتمل أن تشهد غياب رافينيا للإصابة. قمة البارسا وخيتافي تنطلق في تمام الساعة 4:30 عصرا، بعدها في 7 مساء ريال مدريد الجريح يلاقي فياريال بملعب سانتياغو برنابيو. الريال ب 15 نقطة يطمح إلى أن يواصل الضغط على المتصدر برشلونة، علما بأن ريال مدريد يحتل الصف الرابع بفارق 6 نقاط عن نادي برشلونة. أما فياريال فنجده في المركز التاسع ب8 نقاط. بقى أبرز مباريات اليوم في الليغا الإسبانية، ألافيس يستقبل أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو بلباو يرحل لملاقاة رايو فايكانو. من إسبانيا إلى الدورية الإنجليزية الممتازة، حيث يسعى أرسنال حامل اللقب اليوم لحساب الجولة السادسة إلى تحقيق انتصار جديد حين يستقبل ليدز يونايتد. الأرسنال نجده في الصف

يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة

0: الباب على شركاء المملكة من الأوروبيين وفي طليعتهم إسبانيا، كما يبرز خافيير فرنانديز الريباس الصحفي والكاتب الإسباني مدير صحيفة أتلايار حاوره محمد الغول.
1: Estamos en un momento donde la situación tiene una complicación por el
2: نحن الآن في مرحلة معقدة من ملف الهجرة بعد أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، وأعتقد أن الملك محمد السادس الذي أبرز أن العلاقات مع إسبانيا شهدت تطوراً إيجابياً للغاية في الآونة الأخيرة يرى بأن هذا الوضع مشكلة تحتاج إلى حلول وواقعية، وهو أعلن موقفه الرافض للضغوط والابتزاز، وطلب إسبانيا قبل كل شيء بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لكي يستجيب قانون الهجرة لهذا الواقع لحل الوضع في سبتة والسماح بعودة جميع الأشخاص بمن فيهم القاصرون من جميع الجنسيات الذين دخلوا سبتة. الاتحاد الأوروبي يدعم بدوره معالجة هذا الوضع، الأمر الذي سيتطلب من إسبانيا إصلاح قانون الهجرة الخاص بها لحل الوضع في سبتة نهائيا. على أي حال، فإن التعاون في مجال الهجرة ليس فقط مع إسبانيا ولكن أيضا مع الاتحاد الأوروبي سيتطلب نهجا جديدا يستجيب لوضع ومصالح المغرب الذي يتعرض لضغوط هجرة كبيرة، حيث يجب مراجعة قيم واستراتيجية الوضع الحالي من منظور علاقة تعاون وتفاهم، كما ينبغي أن تكون العلاقة بين إسبانيا والمغرب وبين المغرب والاتحاد الأوروبي تقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل والشفافية، وقبل كل شيء السعي إلى جميع نقاط الحوار والاتفاق التي تحترم مواقف كل طرف، وقبل كل شيء تفيد كلا الجانبين في التعاون المشترك، لأن مصالح إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي متكاملة في نهاية المطاف فيما يتعلق بقضية الهجرة، وهذا أمر واضح.
0: في محور آخر، من خطابه يوم أمس أكد الملك محمد السادس أن الولايات التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيواقتصادية.

وفي قلب تخطيط لأي سياسات عمومية، لأنها ماشي فقط دقات مقتصرة على أنها مجرد محور من محاور البرامج الحكومية. لا، فإحنا اليوم كننتقلوا من يعني التخطيط إلى مرحلة ديال التنزيل والتفعيل. فعندما نتحدث

0: فقط نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الغزو في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقب محادثات مع بوتين ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر من خلال ترخيص مؤقت. ننتقل إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال جراء ضربات روسية فجر اليوم على مدينة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا بحسب السلطات المحلية والشرطة الأوكرانية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة زاباروجيا عبر التليجرام إن روسيا استهدفت أحياء سكنية في المدينة ب5 قنابل جوية موجهة. على الصعيد الدبلوماسي أعلنت الولايات المتحدة أنها أجرت محادثات بناء خلال اجتماع في فلوريدا مساء أمس مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشار الأمن القومي لدول أوروبية عدة في محاولة لإيجاد تسوية للحرب مع روسيا. ورحب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالمحادثات موضحا أن النقاشات تناولت خصوصا تدابير قصيرة الأجل تتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء وضمانات أمنية، فضلا عن ترتيبات طويلة الأجل لأمن أوكرانيا وأوروبا. في أخبار كرة القدم المغربية، تعادل المغرب التطواني مع الفتح الرياضي بدون أهداف مساء أمس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم. وعقب هذا التعادل رفع المغرب التطواني رصيده إلى 3 نقاط في المركز 12، فيما حصد الفتح نقطته الأولى هذا الموسم بعد 3 مباريات في المركز 14. وتتواصل منافسات الدورة اليوم السبت بإجراء مباراتي الكوكب المراكشي واتحاد طنجة وأمل تيزنيت والدفاع الحسني الجديد، على أن تختتم الأحد بمباراة الوداد الرياضي والنادي المكناسي. بالخبر الرياضي مستمعينا ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا. جاء كل أسبوع نقترب من كاتب من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا مراكش 105.3 فاز 101.4
3: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.

صباح الخير وصباح النور ومرحبا بكم واهلا بكم مستمعينا الكرام في ويكاند الاسره. فرحان بزاف باش نتلاقى معكم من جديد وكنتمنى تكونوا كتسمعونا وانتم مرتاحين وفي احسن الاحوال. وموعد اخر اللي غندوزوه معكم مستمعينا الكرام في ميديا ان وفي اجواء خفيفه وقريبه منكم اللي فيها النقاش المعلومه واسئله من الحياه اليوميه اللي شي مرات كتخلينا اننا نوقفوا واحد شويه ونشوفوا بعض التفاصيل من زاويه مختلفه. فمرحبا بكم مع

جنب أسرة عالمية. إذن كيف ما العادة مستمعينا الكرام، قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا على الراحة النفسية في العلاقات، يعني كيفاش نعرفوا أننا في واحد العلاقة اللي كتمنحنا الأمان والراحة وماشي في علاقة اللي كتخلينا ديما في واحد الحالة ديال التوتر أو الاستنزاف. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى من بعد ما نسمعوا الجيلان لا بأس.

هذاك الشخص تقلق منا أو لا وكنفكروا باستمرار واش قلنا شي حاجة اللي ما عجباتش الطرف الآخر اللي معنا في العلاقة. الفرق هنا ماشي بالضرورة في الكمية ديال الحب ولكن في الإحساس بالأمان من اللي الإنسان كيحس بأنه مقبول حتى ملي ما كيكونش في أفضل نسخة ليه من راسه، فكتولي العلاقة واحد المساحة اللي يقدر يرتاح فيها بدل ما تكون مسرح خاصه دائما يكون كيقدم فيه أحسن أداء ديال التمثيل. والأمان ما كيعنيش أن الطرف الآخر غادي يوافقنا في كل شيء أو لعمره غادي ينتقدنا، ولكن كيعني أننا نقدروا نسمع واحد الملاحظة بلا ما نحسوا أن القيمة ديالنا كاملة يعني تم الحكم عليها، ونقدروا كذلك نختلفوا في هذه العلاقة بلا ما نخافوا من أنها غادي تنهار. وحتى القدرة على إظهار الضعف كتكون حاجة مهمة، لأن الإنسان ممكن يكون قوي قدام الناس كاملين ولكن مع الشخص اللي كيحس معاه بالأمان يقدر يقول أنا اليوم ماشي مزيان. وهنا يمكن نسولوا رأسنا مع الأشخاص اللي قرابين لنا واش كنكونوا فعلا على طبيعتنا ولا كنكونوا دائما النسخة اللي كنظنوا أنها غادي ترضيهم. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي غادي نسمعوا لوائل جسار كل وعد ونعود نرجع لكم، خليكم معنا.

يعاوننا ونحسوا بالدعم، نكتشفوا جوانب جديدة من رأسنا، نكونوا أكثر ثقة، وحتى نلقاو الشجاعة نجربوا شي حاجة جديدة. الشخص اللي قريب منا ماشي ضروري يكون دائما كيشجعنا أو لا كيتفق معنا، شي مرات يمكن يكون هو أول واحد اللي يقول لنا راه هذا القرار ما مناسبكمش، ولكن الفرق هو أن هذا الكلام كيجي مع الاحترام والرغبة في المصلحة ديالنا، ماشي مع التقليل منا. وفي المقابل كاين علاقات اللي كتولي

تكون جزء من الصحة ديالها، لأنه ملي كيولي شخص واحد هو المصدر الوحيد ديال الصداقة، الدعم، الترفيه، الاستماع وحتى الإحساس بالقيمة، كتولي العلاقة محملة بواحد الضغط اللي هو كبير. فالشريك ما يقدرش يكون في الوقت نفسه الزوج أو الزوجة والصديق الوحيد والمعالج النفسي ومصدر كل المتعة والدعم. وحتى في الصداقات والعلاقات العائلية من الطبيعي أن الإنسان يحتاج يبعد شوية باش يرتاح ويرجع للحياة ديالو. المشكلة كتبدأ ملي كنفسروا هذه المساحة هذه على أنها رفض. خرج مثلا كتقول الزوجة كتقول خرج مع أصحابه، يعني ما بقاش باغي يجلس معايا أنا، أو لا باغي يبقى الشخص جالس بوحده، يعني هذا الشخص هذا تبدل، أو لا هذا الشخص عنده اهتمام آخر، يعني العلاقة ما بقاتش مهمة بالنسبة له. وهنا خصنا نفرقوا بين الاستقلالية العاطفية وبين البعد العاطفي. يمكن نبغي واحد الشخص ونحتاجوه، وفي نفس الوقت يعني يكون عندنا واحد الحياة خاصة بنا، ويمكن الشخص الآخر حتى هو يكون عنده عالم اللي هو خاص به، وهذا الشيء ما كينقصش بالضرورة من القيمة ديال العلاقة. بل شي مرات ملي كيرجع كل واحد للعلاقة ومعه التجارب ديالو واهتمامات ديالو والطاقة ديالو الخاصة، كيكون عندهم أصلا داك الشيء اللي يحكيو عليه ويشاركوه مع بعضياتهم. فالراحة النفسية في العلاقات ما كتعنيش أننا عمرنا ما غادي نتقلقوا أو لا نختلفوا أو لا نحسوا بالغيرة أو نحتاجوا لواحد المساحة، لأن الإنسان ماشي آلة، والعلاقات اللي حتى هي يعني كيعيشها الإنسان حتى هي كتدوز من مراحل مختلفة. ويمكن كذلك نرجع دائما واحد نقدروا نقول واحد 3-4 ديال الأسئلة اللي هي بسيطة، بحال مثلا واش نقدروا نكونوا على طبيعتنا، واش هاد العلاقة كتزيد لينا شي حاجة ولا كتخلينا نفقدوا أجزاء من راسنا حنايا، واش عندنا مساحة ولا حياة اللي يعني خارج هاد العلاقة هذه، وكذلك واش الهدوء اللي ولا بيناتنا هو راحة ولا عبارة عن لا مبالاة مثلا. لأن العلاقات الصحية ماشي هي اللي كتخلي الإنسان يعني يكون متعلق بالطرف الآخر في كل لحظة، وماشي هي اللي كتخليه يعني ما يحتاج لتشي حد. فهي العلاقة اللي كتخليه يكون قريب من الآخر بلا ما يضيع راسه، مرتاح وبلا ما يتخلي على الشخصية ديالو، وشخص اللي هو محب وكيبغي بلا ما يعيش ديما في واحد الحالة ديال الخوف. وشي مرات يمكن يكون أفضل اختبار لأي علاقة هو ديك سؤال بسيط جدا، هو ملي كنكونوا مع هذا الإنسان هذا واش كنحسوا براسنا أكثر، أننا إحنا ولا إحنا يعني بشكل اللي هو أقل، يعني واش داك الشخص الآخر مسيطر أكثر في العلاقة. والسؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام اللي غادي نخليكم معاه هو، واشنو بالنسبة لكم العلامة الأقوى على أن العلاقة

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة، ومازالين مستمرين معكم. ودابا غادي نتكلموا على التعلق العاطفي المفرط، يعني ملي كيولي الحب واحد الحاجة اللي ما قدروش نستغناو عليها. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذه الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، ولكن قبل ما نتكلموا عليه غادي نسمعوا الكاظم الساهر قولي ولو كذبا.

قل لي ولو كذبا كاظم صاهر في كان دوسر على مجال مستمعينا الكرام. ملي كيولي الشخص الاخر ماشي غير شخص اللي كان بغيه ولكن كيولي هو المصدر الاساسي ديال الامان والطمانينه والقيمه ديالنا، فين كيساري الحب وكيبدا التعلق المفرط؟ الحب والتعلق جزء طبيعي من العلاقات الانسانيه. ملي كنبغيو شي حد طبيعي كنفتقدوه، كنهتموا به، كنفرحوا بالقرب ديالو، كنحسوا بالحزن ملي كيبعد علينا. ولكن المشكل كيقدر يبدا ملي العلاقه كتولي اكثر من مجرد علاقة مهمة، كتولي حاجة نفسية، كنحسوا أننا ما نقدروش نكونوا بخير بلا هذيك العلاقة. واحد الشخص ما جاوبش مثلا على الرسالة ديالنا فكنبداو نتقلقوا، كنبداو نتبرزطوا، شخص اللي خرج مع أصحابه كنحسوا بالتهديد، ما عطاناش نفس الاهتمام اللي تعودنا عليه، كنبداو نشكوا

قرارات. فكيفاش يعني كنعرفوا أن التعلق خرج من الحب ولا حاجة مفرطة؟ يمكن نكونوا متعلقين بواحد الشخص بلا ما ننتبهوا أن العلاقة ولات كتحكم فينا. أول العلامات ممكن تكون بسيطة بحال مثلا كنفكروا فيه في معظم الوقت، الحاجة المستمرة أننا نتواصلوا معه، القلق إلى ما جاوبش بسرعة على الرسائل ديالنا، مراقبة ديال الحضور ديالو الاختفاء ديالو، أو لا الحاجة المتكررة باش من نسمعوا من هذاك الشخص شي كلمة لتأكد لنا أنه مازال مهتم. ولكن الفرق الحقيقي ماشي في الوجود ديال هاد التصرفات في مرة أو لمرات قليلة، الفرق هو شحال ولات كتأثر على حياتنا، واش ما بقيناش قادرين نركزوا في الخدمة في الدراسة، أو لحتى يعني مثلا حيت كنتسنى واحد الرسالة من عند هاد الشخص، واش المزاج ديالنا كامل كيتبدل حسب الطريقة ديال التعامل ديال الطرف الآخر معنا، واش كنلغيو مواعيد، كنبتعدوا على اصدقاء على عائله، كنبدلوا العادات ديالنا فقط باش نبقاو متوفرين وقرابين لهذا الشخص هذا، واش كنخافوا نقولوا الراي ديالنا او لا نختلفوا معاه حيت كنظنوا انه يقدر يبعد علينا. هنا كتولي المساله اكبر من كنبغيو هاد الشخص بزاف. الشخص المتعلق بشكل مفرط ممكن يبدا يقيس العلاقة باستمرار، واش هاد الانسان تبدل، واش ما بقاش كيبغيني، واش كيهضر مع شي حد اخر، وعلاش ما جاوبنيش يعني. وكل ما حصل هاد الشخص على الطمأنينة كيرتاح واحد شوية، ولكن من بعد كيرجع داك القلق من جديد. وبالتالي واحد من اهم الاسئلة اللي ممكن نسولو راسنا هو واش هاد العلاقة كتعطينا القرب ولا ولات كتفرض علينا المراقبة المستمرة. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام مع عبد الفتاح قريني وجميلة البدوي، شكرا، وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

0: ميديا ويكاند الأسرة، محمد البدوي.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه، اللي هو التعلق العاطفي المفرط. يعني ملي كيولي الحب واحد الحاجة اللي ما نقدروش أننا نستغناو عليها. تكلمنا أولا على كيفاش كنعرفوا أن التعلق خرج من الحب ولا حاجة اللي هي مفرطة. دابا نتكلموا على ملي كتولي العلاقة بالنسبة لنا هي العالم كامل، أشنو كنخسروا من الحياة ديالنا. واحدة من أخطر النتائج ديال التعلق المفرط هي أن الإنسان ما كيحسش مباشرة بأنه كيتخلى على حياته، كيبدأ غير بشوية بشوية. رسالة اللي كتخليه يلغي واحد الخرجة، مكالمة اللي كتخليه يخلي كل شيء أو لا يخلي غير واحد الحاجة اللي كان موالف أنه كيديرها، واحد الرغبة في إرضاء الطرف الآخر كتخليه يتنازل على الرأي دياله، ومن بعد كيولي الأصدقاء أقل حضور والهوايات كتختفي والوقت الشخصي كيولي محدود. وفي الأخير يمكن يلقى الإنسان راسه كيسول إلى ما كان شاد الشخص، يعني أشنو اللي غادي يبقى لي في الحياة ديالي. وهنا كتبان واحد المفارقة مهمة، فالإنسان كيتعلق بالآخر باش ما يحسش بالوحدة، ولكن كل ما تخلى على حياته الخاصة كيولي أكثر خوف من الوحدة وبالتالي أكثر تعلق. لذلك الاستقلالية العاطفية ماشي المعنى ديالها أننا ما نحتاجوش للآخرين ولا أننا خاصنا نكونوا أقوياء ديما ونحلو كل شيء بوحدنا. المعنى ديالها أن العلاقة تكون جزء مهم من الحياة ديالنا ماشي الحياة ديالنا كلها. أن أشخاص آخرين، أن اهتمامات، أهداف، وقت خاص، مساحة اللي نرجع فيها لرأسنا. وحتى في العلاقة القوية خاص الإنسان يبقى عنده واحد الإحساس بأنه شخص كامل، ماشي النصف يعني النصف ديالو كيتسنى والنصف الآخر يعني كذلك كيتسنى باش أنه يكتمل. وهنا سؤال مهم بزاف، فإلى اختفت العلاقة غدا واش غادي يبقى فيك الحال ولا يعني غادي تحتاج يعني شوية ديال الوقت باش أنك تجاوز، ولا غادي تحس أن

حجم التعلق عندك. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا العادل إشبي مع كاميكاز في ماشي نورمال، وغادي نعود نرجع لكم مستمعينا، خليكم معنا.

هذه لي شبي وكاميف ماشي نورمال، وكنتمنى تكونوا مستمعينا الكرام كتسمعوا لينا هذا الصباح وانتم نورمال وانتم مزيانين وانتم فرحانين وفي احسن الاحوال. ومثلا غادي نستمروا نتكلموا معكم يعني على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه اللي هو التعلق العاطفي المفرط، يعني ملي كيولي الحب حاجه اللي ما كنقدروش حنا نستغناو عليها، ففين كيسالي الحب وكيبدا التعلق المفرط. تكلمنا اولا على كيفاش كنعرفوا ان التعلق خرج من الحب

نبقاوش نهتموا بالطرف الآخر. الهدف هو أن العلاقة ترجع لواحد المكان اللي كان يعني أكثر توازنا. وأول خطوة ممكن تكون هي أننا نلاحظ السلوكيات اللي كتغدي التعلق، بحال المراقبة المستمرة، طلب الطمأنة بشكل متكرر، مثلا كنفسروا كل تأخير على أنه رفض، أو مثلا أننا نلغيو الحياة ديالنا الخاصة، أو نخليو المزاج ديالنا يكون تابع بالكامل للطرف الآخر. من بعد يمكن نبدأ نرجعوا بالتدريج للحياة اللي ولات بالنسبة لنا مهمشة، بحال الأصدقاء، الهواية، الرياضة، مشروع، وقت لنا بوحدنا، أو حتى يعني نتعلموا أننا نقدروا نحسوا بالقلق بلا ما نتصرفوا مباشرة بناء عليه. مثلا إلى ما جاوب الشخص على واحد الرسالة، فمشي ضروري نصيفطوا 5 رسائل أخرى باش يعني نقصوا من القلق. ممكن نعطيه واحد المساحة ديال الوقت ونكملوا النهار ديالنا عادي. وإذا حسنا أننا محتاجين نسمعوا كلمة اللي تطمننا، فنسولوا رأسنا أولا واش حنا محتاجين فعلا معلومة من هذا الشخص، ولا محتاجين غير نهدئ ديك القلق اللي كاين عندنا حنا الداخل. ومع الوقت فالإنسان كيتعلم أن الإحساس بعدم اليقين ممكن يكون يعني مزعج، ولكن ماشي بالضرورة يكون خطير. وإذا كان التعلق قوي بزاف لدرجة أنه كيأثر بشكل

الوجود ديالنا النفسي معلق بالكامل على هذاك الطرف الآخر، كتخلينا نبغيه ونحتاجه، ولكن كذلك نحتفظه ونحافظه على الشخصية ديالنا، نحافظه على العلاقات ديالنا بالاهتمامات ديالنا وبالقدرة ديالنا أننا نكون بخير حتى في الأوقات اللي ما كيكونش فيها الشخص الآخر حاضر. ويمكن واحد من أقوى الأسئلة اللي كنطرحوها على رأسنا هو واش احنا كنبغيو هذا الشخص ولا عندنا واحد الخوف كبير من الحياة بلا به، حيث الحب كيقدر يقربنا من واحد الشخص، ولكن التعلق المفرط يقدر يخلينا نضيعوا راسنا وحنا كنحاولوا أننا ما نضيعوش الشخص الآخر. والسؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام، واللي هو واش سبق لكم حسيتوا أن غياب شخص معين كيبدل لكم النهار ديالكم كامل، وأن المزاج ديالكم والراحة ديالكم ولات مرتبطة بالطريقة ديال التعامل ديالو معكم، وفين كتكون بالنسبة لكم الحدود بين الحب القوي والتعلق المفرط؟ ده هو السؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام، وكنتمنى كل واحد يكون عنده الجواب الصحيح على هذا السؤال هذا، ويكون دائما يعني السلامة النفسية هي أهم حاجة اللي خصنا نفكروا فيها. مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار ديال العاشرة باش نتكلموا على موضوع مهم بزاف، اللي هو ملي الزوجة كتمرض كيفاش يقدر الزوج يكون سند حقيقي لها، أشنو كتحتاج الزوجة من الشريك ديالها في الفترة ديال المرض.

0: الحسنية الجديدة على أن تختتم الأحد بمباريات الوداد الرياضي والنادي المكناسي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، ويعود إليكم محمد البدوي في برنامج ويكاند الأسرة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
1: تساليلك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارج اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارج الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رباط 97.5.
4: ميدي 1 ويكاند الأسرة، محمد البدوي.
5: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كان الأسرة. إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في الساعة الثانية للبرنامج والجزء الثاني ديال ويكاند الأسرة صباح، واللي خصنا هاد الفقرة هادي مستمعينا الكرام باش نتكلموا على ملي الزوجة كتمرض كيفاش يقدر الزوج يكون سند حقيقي لها، فأشنو كتحتاج الزوجة من الشريك ديالها في الفترة ديال المرض، وكيفاش يقدر الزوج يساندها نفسيا وعمليا، يعني بلا ما يشفق عليها وبلا ما يحسسها بأنها راها ولات عبء عليه يعني في الحياة ديالو. فمستمعينا الكرام هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا لسميرة بن سعيد مازال.

سميرة بن سعيد مازال في ويكاند الأسرة مستمعينا الكرام على ميدي أن. غادي ندخلوا دابا الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو ملي الزوجة كتمرض كيفاش يقدر الزوج يكون سند حقيقي لها، لأنه في الحلقات الزوجية كنكونوا غالبا متعودين على واحد الإيقاع، كل واحد عنده المسؤوليات ديالو، الخدمة، الدار، الوليدات، المواعيد، الزيارات والحياة اليومية. ولكن ملي الزوجة كتدوز من واحد الفترة ديال المرض أو التعب صحي فكتحتاج وقت وعناية. هذا الإيقاع كامل ممكن يتبدل، الحاجة اللي كانت بسيطة كتولي مجهود، والمسؤوليات اللي كانت مقسومة بطريقة معينة خاصها تعاود تتوزع، وحتى نفسية الزوجة ممكن تأثر لأنها ما بقاتش قادرة تدير بعض الحوايج اللي كانت متعودة عليها أنها تديرها. وهنا الزوج ممكن يقول أنا واقف معها شنو نقدر ندير كتر، بينما الزوجة ممكن تكون محتاجة لشي حوايج أخرى اللي ما كتطلبهاش بشكل مباشر، لأن الدعم ماشي دائما هو أن الزوج يقول ها أنا كاين أنا هنا، ولكن

ليها، كيحاول يفهم شنو هي محتاجه ليه، وكيخلي ليها مساحه تبقى حاضره في حياتها وقراراتها على قد ما كتسمح به الحاله ديالها الصحيه. لان المساعده الحقيقيه ماشي هي اننا نديروا كل شيء بلاصه الزوجه المريضه، ولكن اننا نعاونها تحتفظ على اكبر قدر ممكن من الاستقلاليه والكرامه. فاصل موسيقي مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا لمريم فارس مش انانيه، وغادي نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

في الشعر، في الطاقة، في الحركة، أو حتى في الطريقة ديالها في العيش اليومية. ممكن تبدأ تشوف راسها بطريقة مختلفة، مثلا تبقى تقول ما بقيتش كيف ما كنت قبل، ما بقيتش قادر ندير داكشي اللي كنت كنقدر نديره، أو لواش مازال الزوج ديالي كيشوفني بنفس الطريقة. هنا الدور ديال الزوج حساس بزاف، لأنه ممكن بلا ما يقصد يزيد الضغط عليها بشي كلمات من نوع لا ما تفكريش في هذا الشيء، ولا يقول لها لا أنت مزيانة، أو لا لا لا ما تبتل فيك والو. بينما الزوجة ممكن فعلا تكون كتعيش إحساس اللي هو مختلف. شي مرات الدعم ما كيكونش في المحاولة.

يكون أقوى من التظاهر بالقوة المطلقة. وفي نفس الوقت خاص الزوج يعرف أن الخوف دياله ما خاصوش يتحول إلى مراقبة اللي هي خانقة، وأن الرغبة في الحماية ما خاصهاش تسلب الزوجة الحق ديالها في اختيار بعض الأمور أو للتعبير على المشاعر ديالها، لأن السند ماشي هو الشخص اللي ما كيطيحش أبدا، بل هو الشخص اللي كيعرف كيفاش يبقى واقف ويعرف حتى إمتى يمد يده ويطلب المساعدة. لأن الإنسان كنعرفوا أن الإنسان ملي كيمرض راه ما كيحتاج فقط شكون اللي يهتم بالجسم دياله، كيحتاج كذلك شكون يذكره بأنه مازال هو نفس الإنسان ومازال عنده المكانة دياله والقيمة دياله وحياته داخل العلاقة. والزواج في الأوقات الصعيبة كيبان فيه المعنى ديال الشراكة الحقيقي، ومشي أن واحد يبقى قوي والثاني ضعيف، ولكن أن القوة كتدوز من واحد للآخر حسب الحاجة. سؤال ديال هذه الفقرة مستمعينا الكرام هو ملي كيدوز واحد الزوجين ولا كيدوز من واحد الفترة ديال المرض وكيعيا يعني واحد تعب طويل، واش سند الحقيقي هو أننا نكون حاضرين ديما ولا أننا نعرفوا بالضبط أشنو محتاج منا الطرف الآخر في هذه المرحلة هذه؟ ما تنسوش مستمعينا الكرام دابا شوية غادي يكون معنا الدكتور محمد عفيف الاختصاصي في علاج الأورام والسرطان باش نقشوا معاه سرطان ديال الثدي، وخصوصا كيفاش كتبنا الخطة ديال العلاج وعلاش ما كيتلقاوش كل المريضات العلاج نفسه، ومجموعة من الأسئلة أخرى. هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز العاشرة والنصف، دابا فغنخليكم مع جنات مبسوطين.

0: ديال الاهميه هي نتكلموا على اشنو كيوقع من بعد ما يتم تشخيص ديال سرطان الثدي. واش كاع المريضات كيدوزوا من نفس العلاج؟ واش الجراحه دائما هي الخطوه الاولى؟ وعلاش كاينه مريضه اللي كتبدا بالعلاج قبل العمليه ومريضه اخرى اللي كتدخل مباشره للجراحه؟ وشنو اللي كيخلي الطبيب يختار العلاج الكيميائي او الهرموني او العلاج الموجه او المناعي او العلاج الاشعاعي؟ وبمعنى اخر غادي نحاولوا نفهموا اليوم كيفاش كتبنا الخطه ديال العلاج يعني ديال سرطان الثدي، وعلاش ما كاينش علاج واحد اللي يقدر يكون كيصلح لجميع المريضات. وباش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع هذا ونتعمقوا فيه اكثر، فانا فرحان بزاف انه اليوم يكون معنا الدكتور محمد عفيف الاخصائي في علاج الاورام والسرطان. ونقول له اهلا بك دكتور ومرحبا بك معنا في كان الاسره، وشكرا بزاف على قبول الدعوه.
1: صباح الخير سي محمد، صباح الخير مستمعي الكرام، شكرا جزيلا على الدعوة.
0: أهلا،
1: الله يبارك فيك، فرصة سعيدة أننا في كل شهر أكتوبر نهضروا شي على سرطان الثدي ونذكروا بالأهمية ديال الفحص المبكر ونوعيوا الناس شوية، وفي نفس الوقت نسلطوا الضوء شوية على كيفاش يتعالج سرطان الثدي باش الناس حتى اللي كان عنده شي تخوف ولا شي حاجة، خصوصا السيدات اللي كان عندهم شي تخوف ولا شي حاجة يمشي هذا التخوف ويفهموا شوية شنو هو سرطان الثدي وشنو هما طرق العلاج ديالو.
0: نعم نعم دكتور، وشكرا بزاف لانك اليوم كاين معنا باش تبين لنا الخطط ديال العلاج، ولا كيفاش كتبنا الخطه ديال العلاج، وعلاش ماشي كل المريضات يعني كيتلقاو نفس العلاج. فملي كنسمعوا ولا ملي كتسمع المراه لاول مره بانها مصابه بسرطان الثدي، اول سؤال كيجي في بالها غالبا هو اشنو غادي يوقع من بعد، شنو غادي ندير دابا؟ ولكن طبيا القرار ما كيكونش بهذه البساطه هذه يا دكتور. فشنو هي المعلومات اللي خاص أنه الطبيب يعرفها اليوم على الورم وعلى المريضة قبل ما يحدد الخطة ديال العلاج؟
1: ألوغ اللي خص يعرفوا المستمعات والمستمعي الكرام أن سرطان الثدي ماشي مرض واحد، هو مجموعة من الأمراض اللي غير متجاوزة.

ولكن راه هذوك الخلايا السرطانيه ماشي كلهم عندهم نفس الاصل، وماشي كلهم عندهم نفس التطور، وماشي كلهم عندهم نفس البيولوجيات الورم، وبالتالي حتى تطور المرض ما تيكونش بحال عند جميع السيدات وتا عند الرجال، لان سرطان الثدي تقدر يقيس الرجال بكيفيه اقل، ولكن تيقيس حتى الرجال، ولكن بالخصوص النساء، لان اكثر من 99% من الحالات هما حالات ديال النساء. الوغ بعد ما كيقوم التشخيص سواء عن طريق الفحص المبكر، سواء عن طريق ظهور اعراض وسيده استشارات الطبيب واكتشفنا انه كاين سرطان، اول مرحله واللي تنأكدوا عليها هي اخذ خزعه او لا بيوبسي باش نعرفوا النوع ديال الورم. وفي هذه كاين واحد الاشكاليه اللي ولات مطروحه مؤخرا، هي واحد التخوف الغير المبرر، واحد المعلومات المغلوطه اللي ولات تنتشر بزاف، ديال ان العينه ملي كديرها السيده راه كتقدر تسبب في انتشار ديال الورم. وللاسف هذه المعلومه ولات منتشره بزاف، وهي معلومه مغلوطه وكتؤدي في بعض الحالات الى تاخر في العلاج، لان بعض السيدات تيخافوا تتقول لك انا غناخذ العينه، خديت العينه المرض غينتشر، خديت العينه المرض غيتفرقع. فبالتالي بعض الكين للاسف باقي تنشوفوا حالات ديال تاخر العلاج، لان السيده كان عندها تخوف من انها تاخذ العينه. ما كاين حتى شي سرطان ديال الثدي في العالم كامل دابا حاليا كيتعالج بدون عينه او لا بدون خزعه، لان هذيك العينه هي اللي كتعطينا واحد العدد كبير من المعلومات على اولا بعد التشخيص واش سرطان ولا ماشي سرطان. لان الطريقه الوحيده باش نعرفوا واش سرطان ولا ماشي سرطان هي تاخذ ديك العينه وتحلل في الميكروسكوب ونعرفوا باللي كاينين خلايا سرطانيه. ثاني حاجه ديك العينه كتعطينا نوع ديال السرطان، واش النوع الاكثر انتشارا اللي كانت شحال هذه كانت تسمى الكارسينوم كانالير، دابا تسمى سرطان غير خصائص عامه او لا سرطان نون سبيسيفيك اللي هو الاكثر انتشارا، تيمثل تقريبا واحد 80 حتى 85%، او لا سرطانات اخرى بينها سرطان اللوبولير، بينها الساركونفيلود، بينها عدد من السرطانات الاخرى اللي كيكونوا تيقدروا يقيسوا الثدي. ثالث حاجه تيعطينا واحد المعلومات حول بيولوجية الورم، واللي هي واحد الحاجة حاليا ولات ضرورية في العلاج ديال السرطان ديال الثدي. شنو هي بيولوجية الورم؟ هي واش الورم فيه عدد من المستقبلات اللي كيقولوا لنا ان هذا الورم يحتاج هذا العلاج ولا هذا العلاج وهذا العلاج. وهاد المعلومات البيولوجيه المهمه هي وجود مستقبلات الهرمونات، كنقلبوا على وجود مستقبلات الهرمونات الاستروجين والبروجستيرون، وتنشوفوا واش كاين مستقبلات التكاثر الخلوي

0: من نوع المستقبلات الهرمونية الإيجابية، مستقبلات الأشواغ دون السلبية، بطيء التكاثر اللي كيتسمى اللومينال أ، أو لا سريع التكاثر أو لا الأشواغ دون بوزيتيف اللي كيتسمى اللومينال بي، أو لا مستقبلات هرمونية سلبية ولكن مستقبلات بروتين لاشوير دو إيجابية اللي كتسمى النوع أشوير دو، أو لا اللي ما فيش المستقبلات لا البروتينية ديال لاشوير دو ولا الهرمونية اللي كتسمى الثلاثي سلبي.
1: نعم.
0: لأن كل نوع عنده تطور سرعة التطور ديالو وخطورة ديالو
1: نعم.
0: وسرعة الانتشار ديالو، وبالتالي طريقة العلاج ديالو كتختلف.
1: العلاج. نعم.
0: إلا كان ديك الساعات على حسب النوع واش لومينال أو ولا لومينال بي أو لا أشوير دو بوزيتيف أو لا ثلاثي سلبي، ديك الساعات عاد تنحدو طريقة العلاج.
1: نعم.
0: وطريقة العلاج ما كتعلقش فقط بوجود بالنوع أو بيولوجية الورم، يعني نوع الورم. ديك الساعات كنشوفوا حتى المعطيات الأخرى، واش الحجم ديال الورم قداش، واش كاينين ولاسس في الإبط ولا لا، يعني واش تجاوز المرحلة ديال الثدي أنه بدا كيقيس العقد اللمفاوية اللي كاينة في الإبط، يعني تجاوزنا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية. إذا كانوا وجود عقد لمفاوية في الإبط مقيوسين، ديجا كنكونوا في واحد العامل خطر لمرتفع. والرابع والعامل الرابع هو الحجم ديال الورم ديال السيدة والسن ديالها والرغبة ديالها في المحافظة على الثدي.
1: نعم.
0: داكوغ، هادو كلهم هاد العوامل تناخذهم حنا كأطباء وكنناقشوا ديك الساعات الملف في واحد الاجتماع اللي كنديروه دوريا اللي كيتسمى لا ار سي بي، أو الاجتماع لمناقشة الحالة اللي تكون فيه اختصاصي الجراحة، اختصاصي العلاج بالأشعة، اختصاصي العلاج الكيماوي، أحيانا تكون معنا حتى اختصاصي ديال الجراحة الجميلية، اختصاصي ديال الشرح التغيير، باش ديك الساعة تنقرروا أفضل طريقة ولا أفضل خطة علاجية المناسبة لهذيك السيدة.
1: نعم.
0: لأن السيدة اللي عندها ورم في البداية ديالو ماشي هي السيدة اللي عندها ورم متقدم.
1: نعم.
0: السيدة اللي عندها الثدي صغير وبغات تحافظ عليه ماشي هي السيدة اللي عندها الثدي كبير بإمكانها تقوم بالجراحة محافظة بدون مشاكل.
1: نعم.
0: والسيدة اللي عندها ثلاثي سلبي ماشي هي السيدة اللي عندها سرطان من نوع الليمينال.
1: نعم. هنا كما قلتي كتختلف الخطط ديال العلاج، كاين اللي كيختار أنه يدير العلاج قبل

0: يدير العملية. وكاين كذلك من أكثر الأفكار اللي كتخوف لأنك تكلمت عليها دابا دكتور، هي أن بعد تشخيص المرأة أوتوماتيكمون كتولي تفكر في أن غادي يتم استئصال ديال الثدي ديالها. فإمتى يمكن أننا نحافظوا على الثدي ولا استئصال الورم فقط، ولا إمتى كيكون استئصال الثدي هو الخيار الأنسب أو الضروري باش نقدروا أننا نعالجوا ديك الحالة؟
1: هاد الشيء يعتمد على هاد المعطيات اللي هضرت عليهم سابقا. في حالات مثلا نعطيك جوج ديال الامثله. المثل الاول سرطان من نوع اللي ماشي خبي جدا او لا سريع الانتشار، ماشي مثلا ثلاثي سلبي. السيده مثلا عندها النوع لومينال، النوع لومينال اون جينيرال بصفه عامه تنحاولوا ديما نبداو بالعلاج الجراحي. وهنا كاين الامكانيه، الا كانت السيده عندها رغبه في المحافظه على الثدي ديالها وفي نفس الوقت الحجم ديال الثدي ديالها يسمح بالمحافظه، رحنا ديما تمشيو جراحه محافظه.
0: نعم.
1: بالتالي ديك الساعات السيده الا كان عندها الثدي ديالها كبير والورم حجم ديال الورم ماشي كبير، يعني بامكان السيده تقوم بواحد الجراحه محافظه، ولكن في نفس الوقت تجميليا مقبوله. يعني الغرض ما كاين حتى شي فائده مثلا ان السيده الثدي ديالها تغير الورم كبير ونزولوا الورم ونخلي لها الثدي فيه واحد 5% ولا 10% في الثدي ديالها، ما غاديش تجميليا ما هي ما غتكونش راضيه على الشكل ديال الثدي اللي غيبقى عندها. فبالتالي خاص يكون النتيجه ديال الجراحه تكون مقبولة جماليا للسيدة، لأن استئصال الورم كافي علاجيا لعلاج الورم بدون حاجة لاستئصال كلي.

0: كيستافدوا من نفس النسب ديال الشفاء ونفس احتمالية ديال الشفاء مقارنة مع النساء اللي داروا الاستئصال ديال الورم كامل،
1: نعم نعم
0: ديال الثدي كامل اسمح لي.
1: نعم
0: فبالتالي السيدة إذا كان الورم الحجم ديال الثدي ديالها كبير والورم صغير بإمكاننا نقوموا بواحد الاستئصال ممكن، ففي ديك الحالة راه كنديروا الجراحة، كنبداو بالجراحة هي الأولى، وعاد بعد الجراحة عندنا التشريح الدقيق ديال العملية، تيكون عندنا معطيات أخرى اللي تيقولوا لنا واش هذه السيدة غتحتاج من بعد علاج كيماوي ولا لا. خاص تعرف السيده انا ماشي اي مرة عندها سرطان الثدي راه غدير علاج كيماوي مباشره، كاينين نسبه من النساء اللي ما كيديروش ما كيحتاجوش العلاج الكيماوي، لان بعد الجراحه كنشوفوا الحجم ديال الورم، واش كانوا عندها الوسواس الابط مقيوسين ولا لا، واش كانوا عوامل بيولوجيه اخرى، واش المستقبلات الهرمونات كانت عندها ايجابيه، واش المستقبلات ديال لاشيغدو كانت عندها سلبيه، عدد من العوامل. اذا كانوا كلهم مزيانين راه السيده تنقولوا لها ما تحتاجيش ديري العلاج الكيماوي، غادي تقوم غير فقط بالعلاج بالاشعه لانها ما كان عندها استئصال ديال الورم، ما كانش استئصال ديال الثدي كامل، ومن بعد كدير العلاج الهرموني اللي كيتخذ على شكل اقراص يوميه وصافي، يعني ما كتكون معفيه من العلاج الكيماوي لان الفائده ديالو ما كتكونش كبيره.
1: نعم.
0: الا كانت السيده عكس، الا كانت السيده الورم ديالها كبير والحجم ديال الثدي لا يسمح بقيام استئصال، ديك الساعات تقوم بالعلاج الكيماوي، ولكن الهدف للعلاج الكيماوي الاولي ما قبل الجراحه تكون اننا نحاول نصغروا الحجم ديال الورم باش نقوم بواحد الجراحه محافظه.
1: نعم.
0: ديك الساعات العلاج الكيماوي تيكون الهدف ديالو هو ان يسهل الجراحه المحافظه من بعد،
1: يعني كيقوم بتصغير الورم،
0: تصغير الورم باش تقوم بالاشعه بالعلاج الكيماوي الورم تيتجمع وتيصغر، فبالتالي من بعد كنقدروا نقوموا بواحد العمليه جراحيه لاستئصال الورم فقط مع المحافظه على الثدي. دونك هذه كتسمى علاج كيماوي اولي بهدف المحافظه على الثدي وعدم القيام باستئصال كلي للثدي. هدف النوع مثلا اللي قلت لك النوع لومينال. الحاله الثانيه اللي نهضر عليها هي مثلا النساء اللي عندهم سرطان ديال الثدي سواء ثلاثي سلبي او اللي عندهم مستقبلات ديال لاشويغدو. هادوش دراسات، كل الدراسات اللي ظهرت في السنوات الاخيره بينت ان العلاج الكيماوي الاولي قبل الجراحه تطول امد الحياه وكينقص من خطوره ديال رجوع الورم. داكشي علاش دابا من بعد البيو العينه الا لقينا ان السيده عندها سرطان من نوع الثلاثي السلبي او لا من نوع اشيغ دو وكان الحجم ديالو كبر من واحد سنتيمتر مثلا، يعني ابتداء من تي ام بي، ديك الساعات الدراسات تقول وحاليا توصيات الجمعيات الطبية العالمية سواء الأوروبية ولا الأمريكية تقول أن هاد السيدات هادو اللي عندهم سرطان ثدي من نوع أشويغ دو بوزيتيف

0: هذيك الفتره كتقدر تكون خطر عليها ان دوك الورم يقدر ينتشر او لا دوك النقيلات يكبروا ويبان. فبالتالي ملي كنسبقوا العلاج الكيماوي هو الاول فنحن من جهه كنقصوا من الحجم ديال الورم واحيانا كيمشي الورم كامل في التالي ما كيبقاش، ومن جهه اخرى كنعالجوا حتى دوك النقيلات المجهريه اللي ما كاينينش ما بانوش لينا في السكانر ولا في البيت سكانر، ولكن كنكونوا عارفينهم كاينين لان هذاك السرطان معروف خبيث واجريسيف وشرس، فبالتالي تيكون خطر ديال وجود نقيلات باقيين مجهريين ماشي في مرحله الظهور ولكن راهم كاينين، فبالتالي كتعالجهم بالعلاج الكيماوي بشكل سريع. ومن ناحيه اخرى هذا العلاج الكيماوي الاولي تيقدر يسمح لنا اننا نعزلوا النساء بعد الجراحه بين النساء اللي كانت عندهم استجابه كليه للعلاج الكيماوي الاولي. يعني ملي كتفتح كتلقى ما بقاوش خلايا سرطانيه، كان اختفاء تام للخلايا السرطانيه، وهادو تيكونوا اون جينيرال البرونوستيك ديالهم افضل. فبالتالي احيانا كنقدروا نقصوا لهم العلاجات من بعد، بعض العلاجات من بعد او لا نخلوا لهم نفس العلاج، وبين وكنعزلوا النوع الثاني ديال النساء بعد الجراح الكيماوي هما اللي ما كانش عندهم استجابه كليه للعلاج. يعني ملي كتفتح كتلقاو انه باقين الورم او باقين خلايا سرطانيه في التالي، وهادو اون جينيرال تيكونوا تتكون عارفهم انهم السرطان ديالهم اشرس من الاخرين، فبالتالي كتقدر تزيد لهم علاجات اخرى ما بعد الجراحه باش تزيد لهم فرص ديال الشفاء وفرص ديال سميتهم.
1: نعم
0: هذا عامل مهم جدا اللي ولينا كنعتمدوا.

0: صعيب تتكون باقي مسألة العلاج فعلا، لأن بعض الأشياء من بعد الجراحة أو بعد العلاج الكيماوي والجراحة ضروري كيخص السيدة تقوم بعدد من الحصص ديال العلاج الإشعاعي على التدي ديالها، لأنها زولت. حنا كنهضروا دابا أغلبية الحالات نحاولوا نمشيو لجراحة محافظة، محافظة على التدي يعني استئصال فقط الورم، وهاد النساء بصفة عامة كلهم تيخصهم يديروا العلاج الإشعاعي من بعد. والعلاج الإشعاعي هو كتطور الحمد لله، تطور ولا التقنيات ولا عدد ديال الحصص، ولينا تنقصوا في العدد ديال الحصص. شحال هذه كنا كنمشيو سيستماتيك ممكن نديرو 25 حصة، دابا غالب الحالات كنديرو 15 حصة، 14 15 حتى 16 حصة، مي اون مويان تنديرو أغلبية الحالات نديرو غير 15 حصة، كافية جدا. والحمد لله
1: المدة ديالها إلا سمحتي ديال
0: 15 حصة كيكونوا عندهم حصص يومية، يعني تقريبا ثلاثة الأسابيع، ثلاثة الأسابيع ديال العلاج الإشعاعي. والعلاج الإشعاعي تيكون قصير في التوقيت ديالو، فيه واحد 10 دقائق تقريبا في اليوم، يعني علاج اللي سريع وماشي وما تيعطيش أثر جانبية، ماشي بحال العلاج الكيماوي لأنه هو علاج محدود في في في في في, في, في, في البلاصة اللي غنديروا لها الأشعة فقط التدي، فبالتالي إذا كانوا شي أثر جانبيات كاحمرار مثلا أو التهاب ولا شي حاجة يكون محدود في البلاصة ديال التدي وتيمشي دغيا دغيا. من بعد ملي كتسالي السيده العلاج الاشعاعي حسب النوع اللي هضرنا عليه قبيلات، الا كانت من نوع لمينا اللي عندها مستقبلات هرمونيه ايجابيه راه كيخصها من بعد تزيد العلاج الهرموني. والعلاج الهرموني في غالب الاحيان تيكون على شكل اقراص كتسالهم لهم السيده يوميا مدة 5 سنوات، بين 5 و10 سنوات حسب خطورة ديال المرض الأولي تدير ديك الساعات، ولكن بصفة عامة العلاج الهرموني هو

0: بيضاء كيكون عندها العلاج ديالها الخاص. وإذا كان ممكن هنا نظرا لضيق الوقت غادي نسولك سؤال آخر، يعني وقتاش المريضة كتقول بأنها صافي راه تهنات من المشكل ديال السرطان بعد العلاج؟
1: علاج الاكارت او لا تخصصي هو اللي ولي كيدار في المغرب كامل، لان يعني الحمد لله الامكانيات متوفره، العلاجات متوفره، الكفاءات متوفره، فبالتالي ولا غير مقبول ان سيده عندها سرطان الثدي تعالج بطريقه عامه، طريقه قديمه،
0: عشوائي.
1: تفتح
0: نعم
1: عشوائيه، تزول الثدي ديالها كامل، تكرط الابط ديالها كامل، تعمل حصص علاج، تحمل العلاج الكيماوي اللي كانوا حصص قدامي اللي فيهم بعض المواد الكيماويه اللي كانت مؤثره بدون خزعه.

0: يقرأ المشهد بلا مسافة. يأتيكم كل أحد بعد موجز 1.5 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية. كاتب وكتاب اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأسعد فيه باستضافة الصحفي والكاتب الأستاذ جمال الدين بن العربي. أستاذ جمال الدين، أهلا وسهلا وسعداء بوجودك معنا عبر ميديا.
2: أنا أسعد بوجودي معكم في ميديا، وأهلا بكم ومستمعي الإذاعة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ جمال الدين. سنتحدث اليوم عن كتابك بعنوان مغاربة النرويج، هجرة ومسارات. قضيت تقريبا 4 سنوات في النرويج أستاذ جمال الدين كمراسل لوكالة المغرب العربي للأنباء، وعندما عدت

0: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغيرها، ولكن على الأقل أنا لم يسبق لي أن اطلعت على كتاب يهم المغاربة في شمال أوروبا أو في بلد مثل مملكة النرويج. أستاذ جمال الدين،
1: بالفعل هناك قلة قليلة من الكتابات التي تتحدث عن تلك المنطقة من العالم، خاصة فيما يتعلق بتواجد المغاربة هناك، لكن على مستوى تأليف كتاب جامع يعطي نظرة كبيرة أو يقدم رؤية حول تواجدهم في تلك البلاد. كانت هذه التجربة من قبلي، والتي جاءت لكي تميط اللتام حول واقع المغاربة في تلك الديار، وهو جاء لكي يعرف المغاربة بمغاربة آخرين يعيشون في مناطق لا يعرفون عنها الكثير، خاصة أن من خصائص الجاليات المغربية التي المعروفة لدى المغاربة ولدى الباحثين هي الجاليات القريبة جغرافيا من المغرب، مثل كما ذكرتم فرنسا، إيطاليا، إسبانيا ودول أخرى، وهي وكذلك الجاليات التي تقيم في بلدان كانت لها علاقات مباشرة مع المغاربة ومتواترة، إلا أنه حينما نتحدث عن النرويج وعن بلدان الاسكندنافيا نرى أن العلاقات هي علاقات قديمة ولكنها غير متواترة، بمعنى وجود زخم في العلاقات وفي التقارب. قد نجد على المستوى التاريخي أن المغاربة التقوا بالنرويجيين حينما كانوا وهم جزء من شعب الفايكينغ، كذلك المغاربة كانت لهم تماس، ولكنه تماس ليس إنسانيا وليس تجاريا، بل هناك تماس على مستوى الحرب وعلى مستوى العلاقات الحربية مع سكان إيسلندا، حيث أنه حينما نراجع التاريخ نجد أن هناك مغاربة انطلقوا

0: نتحدث عن إسبانيا وفرنسا وبعض الأحيان إيطاليا ودول أخرى، إلا أن المغاربة في الذين توجهوا إلى مملكة النرويج توجهوا من أجل أن يكون لهم موضع قدم في تلك البلاد، وأن يحسنوا وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وهم توجهوا إلى هناك لأنهم وجدوا بأن المنطقة تستقبل المهاجرين بكل ترحاب وبدون أي تعقيدات إدارية. ولهذا مثلا عندما التقيت مغاربة حلوا بالنرويج منذ السبعينيات أو ستينيات القرن الماضي، سألتهم فكانت الإجابة أنهم حلوا، جمعوا أمتعتهم ثم توجهوا إلى النرويج، وبعدما استقروا اقتصاديا وكان لهم وضع شبه مستقر، جلبوا عائلتهم بشكل عادي وطبيعي، وسندت وفي الأخير وصلوا إلى أنهم أعطيت لهم الجنسية النرويجية. فهذه السهولة والسلاسة في الاندماج جعلت أن كثير من المغاربة يفكرون في هذه المنطقة ويحاولون أن يبنوا حياة جديدة عمادها الاستقرار والتطور، بدون أن يكون لهم هاجس الاندماج. خاصة أننا نعلم أن بلدان إسكندنافيا عموما والنرويج على وجه الخصوص لها خاصية أن المندمجين لديها تحاول ما أمكن أن تجعلهم سعداء بهويتهم، ولكنهم مندمجون قانونا واجتماعيا وعلى المستوى الاقتصادي والثقافي في النرويج، بدون أن يتنازلوا عن خصوصياتهم.
1: نعم،
0: ولهذا فإن كثير من المغاربة وجدوا في النرويج ضالتهم الاقتصادية، بدون أن يتخلوا عن انتمائهم الثقافي والهوياتي وكذلك حتى الديني.
1: نعم، وفي هذا الكتاب مغاربة النرويج هجرة ومسارات الصادر عن دار الإحياء للنشر والتوزيع بطنجة أستاذ جمال الدين بن العربي، يجد القارئ الأكاديمي وأيضا الصحفي. أضفت أيضا جزءا مهما في الكتاب يتعلق ببورتريهات لشخصيات مغربية برزت في مجالات مختلفة واندمجت في المجتمع النرويجي، النرويج المزدهرة اقتصاديا والمتطورة اجتماعيا، ولا شك أن ذلك أيضا كما قلت سهل هذا الاندماج. أستاذ جمال الدين،
0: هو بالفعل أستاذ اعتماد، حاولت ما أمكن أن يكون الكتاب يجمع ما بين التأليف ككاتب، ويحاول أن أكتب فصولا من الكتاب عن طريق في بما يتيسر في مجال الكتابة الأكاديمية. وهنا أتحدث عن قضية التعريف بالنرويج كبلد باعتباره المحضر الأساسي للمغاربة، وكذلك حضور المغاربة في منذ الستينيات القرن الماضي، وأجيب حول تطور وجودهم هناك، ثم في الجانب الثاني الحديث عن وجوه هذه الوجوه هي نماذج ناجحة في ميادين شتى، في ميادين التعليم والكتابة والأدب والفن والعلوم الطبية والعلوم الفلكية والميادين الاجتماعية والاقتصاد والرياضة. بمعنى أنه أسست نظريا لمن يمكن أن أتحدث عنهم في بورتريهات، وهذه البورتريهات استمدت مشروعيتها كما أقول من الكتابة الصحفية. أنت تعلمين أن البورتري لا بد له من حدود ومن قواعد أساسية يجب مراعاتها حتى يمكن أن نقرب الشخص من القارئ حتى

0: كانت مفيدة لإعداد كثير من البورتريهات التي أنجزتها ودونتها في هذا المؤلف.
1: وطبعا عين الصحفي كانت حاضرة، وروحه أيضا أستاذ جمال الدين بن العربي. وهذا الكتاب بطبيعة الحال يمكن أن يشكل ربما أرضية لدراسات أكاديمية أوسع حول المغاربة في الشمال الأوروبي تحديدا.
0: بالفعل أستاذة اعتماد، لأنه نعرف أنه في العلاقات في المواد التي يدرسها طلبة العلوم السياسية، هناك ما يسمى بدراسة المناطق. دراسة المناطق حينما نأتي إلى منطقة معينة، مثلا شمال إفريقيا، ندرس البلدان والجغرافيا والاقتصاد والثقافة والعمران والتاريخ والعلاقات الدولية والموقع الموقع من الخريطة العالمية وتأثيرها في القرارات العالمية وفي العلاقات الإقليمية. في المغرب في كثير من الأحيان أنا التقيت أساتذة جامعيين سألوني أسئلة مباشرة عن النرويج. أنا اعتبرت بأنهم سأل أنا محظوظ بأسئلتهم وهم المتخصصون أكاديميا.
1: ولكن
0: هذا
1: أنت لديك قوة الميدان أستاذ جمال الدين أيضا.
0: فعلا هو قوة هذا الأمر هو تواجدي 4 سنوات. يعني لا يمكن لباحث ولا لشخص يدرس منطقة بعيدة عن المغرب بدون أن يتعمق في الجانبين. الجانب الأول هو النظري الذي يأتي من خلال المؤلفات، من خلال الدراسات السابقة، والجانب العملي أو الميداني الذي يأتي من حلوله إلى تلك المنطقة والغوص في

0: تأليف كتاب يظهر له بأنه أن هناك قدرة على
1: الكتابة.
0: التحرير ما على الكتابة وتحرير ما ينطبع لديه أو ما توصل إليه من نتائج. وبالفعل هناك مشاريع أخرى تتعلق بمنطقة جغرافية قريبة من النرويج، وهناك كتاب آخر حول ظاهرة هنا في المغرب تتعلق بالألتراس، مجموعة التشجيع الرياضي في كرة القدم، ومشاريع أخرى سأحاول ما أمكن أن أنهيها في القريب العاجل، وأن تكون إضافة من حيث الأسلوب ومن حيث المقاربة ومن حيث طريقة الكتابة، لأن لكل موضوع يعني منهجية إعداده ومنهجية تقديمه إلى القارئ.
1: نعم، بالتوفيق في كل هذه المشاريع أستاذ جمال الدين بن العربي. قبل أن نختم هذا اللقاء، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: في هذه الأيام أقرأ كتاباً لأحد المغاربة يتحدث فيها عن الألطرس والسياسة، وهذا الكتاب أعتبره مهما في هذا البحث الذي أحاول أن أنجزه، وهو كتاب صدر مؤخرا ويتحدث عن السياسة وعن الرياضة، وكيف أن السياسة تؤثر على المستوى الدولي وكذلك تؤثر على المستوى الوطني.

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.

المأجور إلى طنجة لتفقد مشاريعه واستخلاص بعض الديون. وبعد 5 أيام خرج هاتف عبد الغفور عن التغطية ليومين قبل أن يستأنف التواصل مع أسرته بين الفينة والأخرى عبر رسائل نصية في الواتساب لا غير، ويختلق في كل مرة من تلك المرات عذراً لئلا يكون التواصل عبر المكالمات الهاتفية. ولتبرير كل ذلك قال في رسالة نصية إنه صدم شخصاً بسيارته ولاذ بالفرار، وسيعود للمنزل بعد إيجاد حل لهذه القضية. انتبهت أسرة عبد الغفور الأمير إلى أن أسلوب الرسائل لم يكن أسلوبه، كانت الرسائل مشوبة باللهجة المشرقية. ارتبت الأسرة في الأمر وسألوا مخاطبهم عن بعض التفاصيل التي لا تعرفها إلا العائلة، فلم يجب. فانتقلت زوجة عبد الغفور وابنه رفقة عناصر الشرطة القضائية إلى شقة عبد الغفور في طنجة. الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء، وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة بتاريخ 2018. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع زوجته وابنه لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ويجد في كل مرة عذرا عن التواصل الصوتي. ارتبت الأسرة في الأمر إذن، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المصرية. فانتقلت الزوجة والابن إلى طنجة

هشيكا بقيمة 20,000 درهم بواسطة إحدى الحافلات القادمة من طنجة لاستخلاصه. تواصل معها في يوم غد بالواتساب أيضا، وطلب منها إقفال المحل الذي تشتغل به إلى إشعار آخر. توصلت المستخدمة بالشيك لكنه كان بدون رصيد، وتم الاستماع لسائق الحافلة لكنه لا يتذكر شيئا باعتبار أنه يقوم بتوصيل مئات الودائع ويلتقي بمئات الأشخاص يومياً.

أخذت عينات من الحمض النووي لشقيق الضحية وابنه لإحالتها على مختبر الشرطة بالدار البيضاء، وتركز التحقيق على الشريكين المغربي إبراهيم سينان والمصري خالد أحمد زكي. وأصدرت النيابة العامة تعليماتها الشفوية بنشر برقية بحث على الصعيد الوطني ليتبين من خلال التحريات بأنهما في حالة فرار. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل المواطن المصري المقيم بطنجة، فأفادت زوجته بأنه غادر بيت الزوجية منذ 4 أشهر ولا تعلم عنه شيئا. وبناء على نتيجة الانتدابات المنجزة حول الهواتف المحمولة للمشتبه فيهما، تبين بأنهما يتواصلان باستمرار، ورصدت مكالماتهما في الدار البيضاء وطنجة. كما تبين بأن المواطن المصري متزوج بامرأة ثانية في الدار البيضاء، وله دعاوى قضائية كثيرة خاصة المتعلقة منها بالعقار والشغل. أنجزت التحريات بتنسيق وثيق بين الشرطة القضائية في طنجة والدار البيضاء، إلى أن

الشريك المغربي إبراهيم سينان. تم اعتقال إبراهيم سينان بمنزل إحدى شقيقاته بضواحي طنجة، وتم الحجز على سيارة قال إن المصري خالد زكي هو الذي أحضرها وطلب منه الاحتفاظ بها. ولدى التحقيق عاينت المصالح بقع دم فوق الكراسي، وكشف الترقيم بأن ملكية السيارة تعود للمختفي عبد الغفور لامير. أحيلت عينات الدم على المختبر، وبعد مقارنتها بالحمض النووي لابن وشقيق الهالك عبد الغفور لامير تبين بأنها مطابقة ب50%. صرح إبراهيم سينان بأنه أدين سابقا بخيانة الأمانة وتقل بسجن طنجة ست فيلاج، حيث تعرف إلى المصري خالد زكي الذي أخبره بأنه مسجون على خلفية شكاية تقدم بها شريكه في المقاولة عبد الغفور لامير، وأنه عازم على الانتقام منه، خاصة بعدما علم من زوجته بأنه يتحرش بها عبر الرسائل الهاتفية. وحسب تصريحات إبراهيم سينان دائما فقد خرج الرجلان من السجن وعزم على الانتقام من عبد الغفور، ترصد له في الدار البيضاء لكن دون جدوى، ثم علم بأنه توجه إلى طنجة فانتقل إلى هذه المدينة. كان قد قرر تصفية المسمى عبد الغفور لامير، ترصد له وظل يتعقبانه على متن سيارة إيجار. ثم كانت ليلة عيد المولد النبوي الشريف

بعصا كبيرة ومفتاح العجلات. حاول عبد الغفور المقاومة، فوجه له المواطن المصري ضربة أخرى بمفتاح العجلات وهمد. لفظ عبد الغفور أنفاسه ووضع في الصندوق الخلفي للسيارة، وأخفيت الجثة في مرآب بضواحي طنجة. كان ذلك في منتصف الليل. وفي اليوم الموالي توجه الرجلان إلى منطقة الحمراء بضواحي طنجة بحثا عن مكان لمواراة الجثة. استقر رأي

حمض النتريك الماء القاطع، وفي الليلة الموالية توجه إلى المكان المعلوم. كانت هناك حفرة أوقد فيها النار وألقى الجثة بين ألسنة اللهب. عاد إلى طنجة وتوجه إلى منزل الهالك في يوم غد، وعند خروجهما تفاجأ بالجار الذي تعرف فيما بعد على المواطن المصري بكونه أحد الشخصين اللذين شاهدهما يغادران الشقة. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل إبراهيم سينان في دوار الحمراء وحجزت مفتاح سيارة الهالك وصفائحها المعدنية وأنبوب غاز مسيل للدموع، كما تم استدعاء أرباب جميع المحلات التي ادعى إبراهيم سينان بأنه اقتنى منها رفقة شريكه المصري موقد اللحام وكيس الفحم والمنشار اليدوي وقنينتي الغاز وقنينة حمض النتريك. وتعرف جميع أرباب تلك المحلات على المعنيين معا، إبراهيم سينان وخالد زكي. وبناء على تصريحات إبراهيم سينان بأنهما يحتفظا بجثة الضحية في صندوق سيارة الإيجار بمرآب يكتريه المواطن المصري بضواحي طنجة، انتقلت الشرطة القضائية إلى المرآب، واستعملت الشرطة العلمية والتقنية مادة البلوستار الخاصة بالكشف عن آثار الدم، فكشف التفاعل الكيميائي عن بقع بنفسجية

ترتيبات بادية، وأخبرها بأنه ينظف المكان من الجرذان. وبعد ساعات من ذلك لاحظتهما يغادران على متن سيارة سوداء.

0: إبراهيم سينان في فسحة السجن شهدوا كتابة بأنه أخبرهم بأن الجريمة وهمية وبأن أحدهم طلب منه الإيقاع بالمواطن المصري مقابل مبالغ مالية مهمة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. انتقلت الشرطة القضائية رفقة إبراهيم سينان إلى الموقع الذي ادعى بأنهما أحرقا فيه جثة عبد الغفور لامير بمنطقة الحمراء في ضواحي طنجة، فتمت معاينة آثار الحريق بجدران قناة صرف مياه الأمطار، كما أجريت عملية تمشيط للمكان أسفرت عن حجز قطع من الفحم الخشبي وقطع صغيرة من العظام أحيلت على الخبرة لاستغلال نتيجتها في البحث. لم تسفر الخبرة المجراة على القطع الصغيرة من العظام عن نتيجة تفيد التحقيق، ولم يعثر على أثر لجثة عبد الغفور لامير، فهل تكون أمطار الخريف قد جرفتها مثلما ادعى إبراهيم سينان، أم هل يكون عبد الغفور لامير حي يرزق، أم أن شخصا عصابة حرضت إبراهيم سينان على التخلص من عبد الغفور مثلما يزعم زملاؤه في فسحة السجن؟ أسئلة عديدة متشابكة تحير المحققين في هذا الملف، خاصة مع إصرار إبراهيم سينان على اتهام نفسه واتهام المواطن المصري خالد زكي بقتل عبد الغفور لامير، وأمام إصرار المواطن المصري خالد زكي على نفي الأمر برمته. وما يزيد من حيرة المحققين أنه لا أثر للجثة ولا أثر لأدوات الجريمة باعتبارهما من أهم عناصر الإثبات والتحقيق الجنائي، فهل يكون الاعتراف سيد الأدلة في هذا الملف؟ لكن ماذا عن نفي المواطن المصري خالد زكي؟ نواصل استكشاف ملابسات هذا الملف غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساء.

0: 17 درجة بإفران. في شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ الحرارة 27 درجة في طرابلس مع احتمال زخات رعدية متفرقة، 24 درجة في تونس مع أجواء مشمسة جزئيا واحتمال سقوط أمطار، فيما يتوقع أن تسجل نواكش درجات حرارة تراقب 33 درجة مع أجواء حارة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يرتقب أن تسجل أبيجان نحو 29 درجة مع احتمال هطول أمطار، و28 درجة في دكار مع إمكانية حدوث عواصف رعدية، بينما تصل الحرارة إلى نحو 33 درجة في واغادوغو. في أوروبا وأمريكا الشمالية يتوقع أن تسجل باريس 17 درجة مع أجواء غائمة، ومدريد 20 درجة مع طقس صاف، وروما 17 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، فيما تصل الحرارة إلى 14 درجة في برلين. وفي المنطقة العربية يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة في بيروت، 40 درجة في مكة المكرمة، 41 درجة في دبي، و35 درجة في دمشق.
1: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلاً بك نهى.
2: أهلاً محمد. إلى أبرز عناوين المنتصف. في واحد من أهم المواعيد الدستورية في المملكة، العاهل المغربي يفتتح الدورة الجديدة للبرلمان ويوجه خطاباً لممثلي الأمة برسائل قوية للداخل والخارج. العاهل المغربي يرصد في خطابه مكامن العطب في نموذج التعاون مع الشركاء في مجال تدبير الهجرة، ويبرز التحديات الكبيرة في الشراكة مع إسبانيا نتيجة بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع. في الخطاب الملكي توجيه إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى ووضع قضايا الشباب في صدارة أولويات السياسة العمومية، ودعوة إلى تسريع تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري. في المنتصف نقف عند أبرز ما تضمنه خطاب العاهل المغربي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، كما نرصد تفاعل المنتخبين مع التوجيهات الملكية كما تم استقاؤها من تحت قبة البرلمان. في النبأ الدولي للمنتصف، بعد فرنسا غضب تلاميذ الثانويات يمتد إلى بلجيكا. احتجاجات في بروكسل ضد التقشف ينضم إليها الطلاب رفضا لتقليص ميزانيات التعليم ورفع رسوم التسجيل بالجامعات والمعاهد العليا. وفي صفحة الرياضية، صراع صدارة يستأنف في أوروبا بعد التوقف الدولي، والأنظار تتجه إلى قمم المنافسة في الملاعب الإسبانية والإنجليزية. بمقر البرلمان بالرباط ترأس أمس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن.

0: بعض التضييعات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: الرؤية الملكية لتدبير ملف الهجرة واضحة، وأعطاب التعاون مع إسبانيا في المجال جلية خير شاهد عليها الأزمات المتكررة، كما شدد على ذلك العاهل المغربي في خطابها. فكيف استقبلت الأوساط الإسبانية رسائل الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية؟ نتابع الإجابة في تصريح خافير فرنانديز الريباس الكاتب الصحفي الإسباني ومدير صحيفة أتاليار استقاه محمد الغول.
2: Estamos en un momento donde la situación tiene una complicación por el.
3: نحن الآن في مرحلة معقدة من ملف الهجرة بعد أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، وأعتقد أن الملك محمد السادس الذي أبرز أن العلاقات مع إسبانيا شهدت تطورا إيجابيا للغاية في الآونة الأخيرة يرى بأن هذا الوضع

0: منتخبة تتمتع بشخصية اعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، تمارس بطبيعة الحال صلاحيتها في إطار ما يخولها لها القانون. إلا التمركز الإداري يتعلق أساسا بإعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تمكين المصالح الترابية من صلاحيات فعلية لاتخاذ القرار لتنفيذ السياسات العمومية، هي ما نستطيع عليه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، وهي إدارات الدولة التي يجب أن تتمكن من اتخاذ القرار في مجموعة من الأمور التي لا يمكن ولا يفترض أن تعود بها إلى المركز حتى نستفيد من الإمكانات التي تمنحها هذه الفكرة المبتكرة للا تمركز. وبخصوص أسباب التأخر، وقد أشار جلالة الملك إلى هذا الموضوع، ربما ترتبط تداخل الاختصاصات أحيانا، والتي يجب أن يعني نعود إلى القوانين وأن نفصل بين هذه الاختصاصات وأن نحدد يعني مجموعة من الاختصاصات التي تعرف تداخل تعقيد المساطر. أيضا على المستوى الترابي وعلى المستوى المحلي، مجموعة من الإدارات والجماعات الترابية كتعرف واحد ضعف في الموارد البشرية والمالية اللي ما كتمكنهاش دائما من أن تحقق الاختصاصات المنوطة بها، فضلا على الإشكال ديال التنسيق بين الإدارات. إذن استمرار تمركز بعض القرارات قد يحد من الفعالية الترابية.
1: العاهل المغربي توجه للمنتخبين في خطابه مذكرا بأن الانتداب البرلماني التزام

0: أعداد كبيرة من الطلبة أثناء المظاهرات في بلجيكا التي حصلت في مدينة ليج وأيضا في بروكسل. فبالتالي المطالب تقريبا هي نفسها، هناك مطالبات بعدم تخفيض الميزانيات المتعلقة بالتعليم والصحة ووقف الإجراءات التي تتبناها الحكومات الأوروبية وخاصة بلجيكا وفرنسا من أجل خفض النفقات.
1: من أوروبا نختم، وتحديدا من ملاعب كرة القدم. بعد التوقف الدولي للفيفا تعود عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوران، والعيون تتجه أساسا نحو الملاعب الإسبانية والإنجليزية. برشلونة أمام ختافي، وريال مدريد ضد فياريال في الجولة الثامنة من الليغا. وتفاصيل معك وديع أحتي.
2: يدخل برشلونة مواجهته أمام ختافي بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة الليغا، في اختبار يتطلب تركيز وتفادي أي تعثر، خاصة بعد فترة التوقف الدولية التي قد تؤثر في الانسجام والجاهزية البدنية، خصوصا أن البارسا سيفتقد لخدمات هدافه البرازيلي رافينيا للإصابة. أما ريال مدريد الجريح فيستقبل فياريال في مواجهة تحمل أهمية خاصة، إذ يسعى النادي الملكي لاستعادة توازنه بعد خسارة الديربي، بينما يأمل فياريال في مواصلة نتائجه الإيجابية ومباغتة مضيفه في عقر دارها. وفي مواجهة أخرى يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ألافيس في لقاء يطمح خلاله فريق المدرب دييغو سيميوني إلى حصد النقاط الثلاث والبقاء قريبا من سباق المنافسة على اللقب. من إسبانيا إلى الدورية الإنجليزية الممتازة، حيث تعود الإثارة بمواجهات لا تقل أهمية، في مقدمتها لقاء حامل اللقب أرسنال وليدز يونايتد وقمة مانشستر يونايتد وتوتنهام. أرسنال يستأنف مشواره باستضافة ليدز، واضعا نصب عينيه استعادة التوازن بعد خسارته الأخيرة أمام برايتون بثلاثية، لكن المهم لن تكون سهلة أمام نادي ليدز الذي أظهر صلابة في بداية الموسم. بين طموح برشلونة وريال مدريد في إسبانيا ورغبة أرسنال واليونايتد وليفربول والسيتي في فرض إيقاعهم في إنجلترا، تبرز عدة أسئلة: من سيستفيد من فترة التوقف الدولي؟ وهل تنجح الأندية الكبرى في العودة بقوة، أم تحمل هذه الجولة مفاجآت جديدة؟
1: شكرا لك وديع. معك ننهي نشرة منتصف النهار، والآن نواصل مع الأخبار التي تصدرت صفحات الأسبوعيات. مغربيا عربيا ودوليا، اختيار سيدة على رأس الحكومة المغربية في سابقة في تاريخ المملكة يواصل مستأثرا بالاهتمام. ترامب وغروك في محادثة لساعات، احتجاجات التلاميذ في فرنسا وكتب إنجليزية بأقلام عربية تستحق القراءة، ملفات تتصدر النبأ الدولي، والتفاصيل في قراءة الصحف الأسبوعية مع حميد الأزهري.
3: مرحبا. مجلة المجلة السعودية تسلط الضوء على صعود فاطمة الزهراء المنصوري كواحدة من أصغر رؤساء الحكومات سنا في عهد الملك محمد السادس. إنها تجمع بين تكوين قانوني

0: آم من التركات تقترح لو بوان. ونختم بمجلة The National الإماراتية التي تستعرض لنا 5 كتب مترجمة إلى الإنجليزية لكتاب عرب تستحق القراءة في شهر أكتوبر: خبز على طاولة الخال ميلاد للليبي محمد النعاس عن خباز يتولى شؤون البيت فيما تعيل زوجته الأسرة في ليبيا القذافي، والأدب الفلسطيني تحت الاحتلال لغسان كنفاني الذي يظهر بالإنجليزية لأول مرة. وتقترح المجلة كذلك رواية لهدى الشواء عن مراهقين فلسطينيين يكتشفان في متحف اللوفر ما يجمع جدتيهما المهجرتين في النكبة. كما تقترح مجموعة قصائد عن الحياة في عراق داعش. وتختم بطبعة جديدة من رواية القرصان للقطري عبد العزيز المحمود عن فقر الخليج في القرن 19. إلى اللقاء.
1: شكرا حميد الأزهري، موعدنا معك يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله. الآن نتوقف في قاعة التحرير، تنقيب جديد في الأرشيف، واليوم نعود إلى تاريخ 6 أكتوبر 1981، حادثة المنصة، اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. كيف غير وجه مصر بل ووجه العالم فيما تلا من سنوات؟ هذا ما نكتشفه الآن مع إبراهيم الغربي في توقيعه من الأرشيف.
2: كان الحدث ذلك الصباح مع انطلاق أولى النشرات الصباحية الإخبارية لميدي آن. كان الحدث اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، أو حادث المنصة، أو عملية الجهاد الكبرى، خلال عرض عسكري أقيم بمدينة نصر بالقاهرة احتفالا بالانتصار الذي تحقق في حرب أكتوبر 1973. بدأ العرض العسكري في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي 6 أكتوبر 1981. جلس أنور السادات في المنصة وإلى جانبه نائبه حسني مبارك، ثم الوزير العماني شبيب بن تيمور، مبعوث السلطان قابوس، وإلى يساره وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة، ورئيس مجلس الشعب وشيخ الأزهر. وكان الحاضرون يستمتعون بمشاهدة العرض، خصوصا طائرات الفانتوم. ثم بدأ استعراض المدفعية، وتوقفت سيارة خالد الإسلامبولي التي كانت تجر مدفعا من عيار 130 ملم، وظن أنها تعطلت كما تعطلت دراجة نارية قبلها وأصبحت أمام المنصة تماما. وفي لحظات وقف قناص وأطلق دفعة من الطلقات استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعا من السيارة وألقى قنبلة، ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعا إلى المنصة. وكان السادات قد نهض واقفا بعد إصابته في عنقه وهو يصرخ:

0: أن السادات حملة أمنية كبيرة ضد معارضيه وسجن أكثر من 1500 شخص من مختلف الطيف السياسي. واتهم البعض السادات بأنه كان وراء ظهور الإسلام المتشدد في مصر، فلسحق معارضيه الذي كان أغلبهم من القوى العلمانية واليسارية استمال الإسلاميين وسعى إلى الحصول على دعمهم وأطلق على نفسه اسم الرئيس المؤمن. وبعد أن خرج المارد من القمقم أصبح من الصعب إعادته، ويعتقد أن أولئك الذين قتلوا السادات هم حلفائه السابقون في معركته ضد اليسار، وأنهم قتلوه لأنه عقد سلاما مع إسرائيل. ومن بين العديد من المشتبه بهم الذين سجنوا بعد اغتيال أنور السادات كان هناك طبيب مصري شاب يدعى أيمن الظواهري، وبعد أن قضى مدة عقوبته غادر مصر للانضمام إلى صفوف الجهاد العالمي ليصبح في نهاية المطاف زعيما لتنظيم القاعدة حتى مقتله عام 2022. وإلى لقاء قادم.
1: إلى اللقاء إبراهيم الغربي، معك نختم رحلة المنتصف ليومه السبت. أشكركم على طيب متابعتها ووفائكم لميديا. الرحلة الإخبارية الموالية لو غران جورنال تنطلق الآن مع هوغو فيلار. هوغو بونجور.
2: بونجور نورا، بونجور à toutes et à tous.
3: 12h30, 13h30, le grand journal Hugo Villard.
2: Et votre journal arrive. Avant ça, on fait le point sur la météo du jour au Maroc.
4: Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux au nord de la ligne Figuig-Taga-Agadir ainsi que sur l'extrême sud du pays et clair ailleurs. Pour les températures, il fera 23 degrés.

0: Le Grand Journal, Hugo Villard.
1: 13h sur Médien, c'est le retour de l'actualité qui vous est présenté par Abdelali Zahar. Marhaban Abdelali.
2: Marhaban Hugo. نستهل الموجز من المغرب حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان حدد فيه أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة وداعيا إلى تجديد نموذج التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزات قرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي، في خطابه أمس دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية وإطلاق استراتيجيات كبرى تضع الشباب في الصدارة. وفي خطابه كذلك أكد الملك محمد السادس أن تحقيق التنمية وتحسين الخدمات رهين بتفعيل الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري. إلى الشرق الأوسط، حيث قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة اليوم تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. في الشأن الفلسطيني، دائما أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات الرئاسية في شتنبر من العام المقبل. في اليمن، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته، بينما أكد الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أفكارا لخفض التصعيد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين تلقى الاقتراحات بتفهم. في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية الجوية على مباني سكنية في زاباروجيا والتي خلفت 11 قتيلا بينهم 3 أطفال تمثل رد موسكو على رفع واشنطن العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 و40 ملمترا ابتداء من الساعة 1 زوال اليوم إلى غاية 11 ليلا، وذلك

مثل أوراق ضعف بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة للمفارقة طبعا عندما يعني شنت هجماتها هي وبريطانيا ضد الحوثيين، وكانت هجمات يعني شرسة جدا، لكن بالنهاية ذهبت إلى تفاهمات، وهذه التفاهمات أقنعت الميليشيا بعدم التعرض للأمريكيين ولأي سفن أخرى. في اجتماع شهير حصل يوم الجمعة الماضي في كامب ديفيد، حضر له كبار رجالات الدولة، يعني من نائب الرئيس لوزارة الدفاع لوزير الخارجية لقائد الأرمن.

0: أن تحظى بغطاء دولي، أسهم العمل الأمريكي في إيجاد هذا الغطاء بمكان معين، وكذلك بوحدة موقف إقليمي، تقارب سعودي إماراتي بمكان معين. هل كل هذه العوامل باعتقادك دكتور محمد قواس ستغير الشعار من فجر اليمن ربما إلى فجر الحسم لمستقبل اليمن؟
1: يعني هو ممكن طبعا الخطاب اليمني حاليا اللي أعلنه الرئيس المجلس الرئاسي رشاد العلامي كان بمعنى أنه نحن نريد تحرير كامل اليمن حاليا، يعني المناطق التي لا تسيطر عليها الشرعية بما فيها صنعاء. طبعا الحرب بدأت، يعني أعلنت يوم الأحد وبدأت يوم الاثنين، لكن بكل الأحوال الحرب طويلة، يعني لا يمكن حسمها بهذا الشكل. وواضح جدا أنه أخبار الجبهات تتفاوت من يوم

0: بيده وميناء الحديدة، وهو المدخل الأساسي لكل الموارد العسكرية التي كانت تصل إلى الحوثيين. تدخلت بريطانيا لوقف هذا الهجوم، وتدخلت الولايات المتحدة. كان هناك قرار دولي بعدم الحسم.
1: نعم
0: الآن هناك بريطانيا ترسل موارد عسكرية، هناك فرنسا ترسل موارد عسكرية، وهناك موارد أخرى مخابراتية وربما أكثر من ذلك أمريكية، إضافة إلى تفعيل مفاجئ لاتفاق مكة، وجود عشرات الآلاف من الجنود الباكستانيين، إرسال تركيا لموارد عسكرية وربما أكثر من ذلك. كل ذلك ينبئ أن هناك لحظة دولية مهمة اتخذت لإنهاء هذا الوجود في اليمن، لكنه سيكون معقد وصعب وربما تضريب الأمن.
1: نعم، هذه اللحظة التاريخية المفصلية أستاذ نبيل بومنصف، هل ستقتصر فقط على اليمن أم أن هذه اللحظة ستتوج قد تكون برأي البعض بسقوط النظام الإيراني؟
2: نحن يعني صار محسوم عندنا أنه حزب الله ورقته ما بتنقطع غير ما إذا سقط النظام الإيراني. خلينا نقول الأمور مثل ما هي.
1: نفس الشيء بالنسبة للحوثي،
2: بدون شك ما في يعني بالنسبة لحزب الله آخر فصول يعني الارتباط المقدس بين مزدوجين لحزب الله بإيران ما أسير عن كشف عن 200 مليون دولار
1: أخيرا
2: من التمويل الإيراني لحزب الله قبل أيام. وكان الشيخ نعيم قاسم بهد لهالشيء بإعلان برنامج جديد للإيواء عند النازحين وعند بيئة حزب الله. وبالتالي خلص يعني لبنان موصول بمسألة النظام الإيراني عضويا، ما فينا نفصل حالنا عنه. رحنا على المفاوضات مع إسرائيل، أخذنا قرار تاريخي بفصل المسارين اللبناني عن الإيراني، وبعد حديت الآن مش عم نقدر نترجمه بالكامل، لأنه ميدانيا واقعيا على الأرض هذا الحزب بعده ما قادر لبناني يشلح سلاحه بالطريقة الشرعية بقوة الشرعية للجيش، لأنه بعده يمتلك إلى حد ما قوة مش قليلة، وفي عوامل أخرى للتردد في نزع سلاحه. نزع سلاح حزب الله يرتبط بشكل عضوي بمصير النظام الإيراني أولا وأخيرا، ما يكون عندنا أوهام بذلك.
1: نعم. دكتور محمد قواس، السؤال أيضا أوجهه لك، هل هذه اللحظة التاريخية المفصلية الحاسمة التي قد تكون، هذا الدعم سيقتصر على اليمن اليوم أم أنه سيمتد إلى إيران لحسم الملف الإيراني أيضا؟ سحب ورقة باب المندب، سحب ورقة مضيق هرمز، ووضع حد نهائي لما يقوم به النظام الإيراني.
0: في شيء يتطور في هذا الصراع مع الـ مع الـ مع إيران. ما يعلن رسميا من مكابرة إيرانية يبدو أنه خلف الكواليس هناك شيء يحصل. مسعود بزكشيان يتحدث عن أوراق تتبادل، دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات يعني مثمرة كما يصفها، يتحدث عن أن القصف الموعود سيكون بعد الانتخابات وليس قبلها، فبالتالي يعطي إشارات من هذا النوع. السقوط لن يكون على الطريقة التي عرفناها في التاريخ الحديث، في الهجوم على نظام صدام حسين في العراق أو أفغانستان أو صربيا أو ليبيا بهذا الشكل الدراماتيكي. السقوط قد يكون تدريجي، لأنه إسقاط نظام مثل النظام

معين غير موجود حاليا. يعني عندما ذهبوا إلى إسقاط النظام في العراق كان هناك تحالف دولي وكان هناك استثمار بري كبير وأيضا في أفغانستان، لكن هذا لم يحصل حاليا. فبالتالي هم يعتبرون أن هذا هناك ضغوط قصوى على إيران من أجل الذهاب إلى طاولة مفاوضات تتخلى بموجبها عن برنامجها العسكري. في الساعات الأخيرة فجاءنا نائب الرئيس ديفانس بالقول أننا نطالب إيران بخفض التخصيب، كانوا يتحدثون قبل ذلك عن

0: عسكرية كبرى حتى الآن لم تتوفر بعد عواملها. الأوروبيون ما زالوا ينؤون عن نفسهم، والأمريكيون لا يلوحون أبدا بهجمات عسكرية تؤدي إلى دولة، إلى سقوط دولة مثل إيران.
1: أي اتفاق حاليا مع الأمريكيين هو تعزيز الانقسامات الداخلية دكتور محمد قواس، أليس كذلك؟ يعني بين المتشددين وبين من يذهبون نحو خيار ربما إيجاد تسوية مع الأمريكيين.
0: يعني أي خيار إذا قبلت الولايات المتحدة بأي تسوية مع إيران فهذا يعني أن إيران ستتراجع، وأن تراجع إيران سيطرح أسئلة داخلية كما تشير تماما. والسؤال الكبير، لماذا لا قبلتم الآن بأمور لم تقبلوا بها؟ ثم أنه كيف لهذا النظام أن يبقى ويستمر وهو يعد بإسقاط الشيطان الأكبر والأصغر، وهو يبدأ يعني إطلاق تسويات مع الشيطان الأكبر بهذا الشكل. طبعا أسئلة كثيرة ستطرح داخل النظام، وقد يكون تراجع النظام أو انهياره أو تغير يحتاج إلى سنوات.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، طبعا اليوم الخليج له دور مهم، هناك

0: في دول دول خليجيه كانت كثير عم تتغازل هي وايران،
1: نعم،
0: وعم تقدم لها امور يعني مش منطقيه ابدا يعني بدون ما اسميها. ولكن الان بعد هالتمادي في الاعتداءات الايرانيه على كل دول الخليج قطبه بدون اي تمييز، وحد الدول الخليج. ما بتصور اللي عم تعمله اليوم، اللي عم يعملوه الحوثيين اليوم بالسعوديه وطبعا ايران يعني بطبيعه الحال، راح يخلي دول الخليج تتراجع عن وحده الحال يلي صارت عليها الان. ولكن وحده الحال هذه تقتضي تصليب اكثر برايي انا. يعني انا برايي انه لازم يكون في لها وجه عسكري اقوى، وجه عسكري حقيقي بالمعنى الوحدوي والمنسق تماما، يعني يكون في حلف خليجي يلتزم تماما ميثاق الدول الخليجية، مجلس التعاون الخليجي عسكريا وأمنيا بالكامل. وهذا أمر سيستدرج أكثر فأكثر كمان مصداقية للدول الغربية.

0: أعتقد أنه تقوية الدولة هو قرار دولي، وإعادة ترتيب العالم بشكل يمكن فهمه هو قرار ربما تذهب إليه الصين وروسيا كما تذهب إليه الولايات المتحدة وأوروبا.
1: أستاذ نبيل بومنصف، أشرت إلى نقطة

0: ملف هبيع لنقل ذلك، وأن الحسم سيكون بعد انتخابات التجديد النصفي ربطا بالاتفاقيات لنقل اللاعبين الكبار؟
1: أولا سؤال مهم، ودائما في افتراض أنه أن الصين حليف أو روسيا حليف لإيران، وهذا غير صحيح. حتى على المستوى الرسمي عندما عقدوا شراكات من 25 عاما سموها شراكات، وداخل هذه الشراكات لم يكن هناك أي بند عن الدفاع المشترك، لا الشراكة الروسية الإيرانية ولا الشراكة الصينية الإيرانية. الصين مستفيدة جدا من هذا الشغب الإيراني الذي يشغل الولايات المتحدة عنها، وروسيا طبعا يعني مسرورة جدا من هذا الشغب لأنه يشغل الأوروبيين والغربيين عنها في حرب أوكرانيا. لكن بالنهاية لا الصين ولا روسيا مستعدة أن تدافع عن إيران، تزودها بما يمنع انهيارها وهزيمتها، لكنها لا تقبل أن يكون هناك سلاح نووي إيراني على حدود روسيا وقريب من الصين، وبالتالي هذا منتهي تماما. هناك تفاهمات روسية أمريكية، وهناك إمكانية لأن لا تستفيد إيران من كثير من التقديمات التي كانت الصين تذهب إليها. الصين حاليا باستطاعتها أن تدافع عن إيران في الأمم المتحدة من خلال الفيتو، وأن تمنحها بعض يعني بعض المساعدات والموارد التي بإمكانها الصمود. لكن الولايات إيران تعرف جدا جيدا أنها لا تستطيع

0: إذا باتجاه إيران مثلا، هل تكون هناك ضربة مفاجئة عسكرية حاسمة؟ ما الذي نتوقع من تحريك لهذه الملفات الآن؟
1: نحن أمام استحقاقين، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، ولهذه الانتخابات يعني الشروط وقواعدها التي تفرض إمكانيات شن الحرب أو عدم شن الحرب. خلال الساعات الأخيرة على المفارقة، أن الرئيس ترامب قال أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تذهب إلى ضربات قبل الانتخابات، يعني خلال الأيام الأخيرة، فأثير في إسرائيل إمكانية تأجيل الانتخابات هناك. ثم بعد ساعات قال ترامب في تجمع آخر أنه الضربات ستكون بعد الانتخابات النصفية، يعني بعد 3 نوفمبر، وبالتالي الانتخابات واردة جدا. من الآن حتى الانتخابات لا أعتقد أن إسرائيل بوارد القيام بعملية كبرى في لبنان، ليس لأنها يعني لأنه ليس لها أي فوائد كما قال تماما الأستاذ نبيل منصف. هناك طبعا مجازفة باستثمارها في الانتخابات. وثانيا أن إسرائيل لا تقوم بأي ضربات في لبنان أو في إيران أو في أي منطقة أخرى دون مزاج أمريكي راعي، وهذا
0: نعم.
1: حاليا غير موجود وغير متوفر.
0: دكتور محمد قواس الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: الشكر لك كذلك أستاذ نبيل منصف على القراءة القيمة دائما معنا، شكرا جزيلا. اللقاء يتجدد معكم متابعي النهار، مستمعي ومشاهدي ميديان تيفي، إلى موعد جديد الأسبوع المقبل دائما من بيروت.

يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.

0: جورج جيسوس، فيما قدم مهاجم النصر السعودي اعتذاره مع توجيه انتقادات للجهاز الفني، بينما تشير اللوائح التأديبية إلى احتمالية إيقافه لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، في أمان الله.
1: كاميرا ريدي اند اكشن.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
3: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
4: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
3: مرحبا مستمعينا، رحلة جديدة من رحلات نقطة تحول، وضيف استثنائي. ضيفنا لم يكتب التاريخ بالحبر فقط، بل كتبه بالسؤال. من تونات إلى الجامعة، من مقاعد التلميذ إلى مقاعد الأستاذ الباحث، رحلته كانت دائما بحثا عن المعنى وراء الحدث. هو صاحب جائزة المغرب الكتاب، صاحب المشروع الحلم أن يكتب المغاربة تاريخهم بأنفسهم ولأنفسهم. معنا المؤرخ والمفكر المغربي الدكتور محمد جبرون. مرحبا دكتور.
5: مرحبا بك أستاذ خديجة، ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا.
3: نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة تتعلق بالطفولة، ربما سأعود

0: سؤال البحث هو سؤال متأخر مرتبط بأولا النمو العقلي والنفسي بالنسبة لي كشاب وكطفل، ثم كذلك أيضا مرتبط بالاقتراب أكثر فأكثر من الأكاديمية ومن الدراسة العلمية خاصة في فترة الجامعة.
1: نقطة التحول الثانية تتعلق ب، أو سأسميها نقطة الاكتشاف أو حب التخصص. دكتور جبرون، يعني الكثير يهرب من شعبة التاريخ لأنها تعتمد على الحفظ. أنت اخترت أن تجعل منها حياتك. متى أدركت أن التاريخ ليس ماض مات، بل هو حاضر يفسرنا كمجتمع كأمة؟
0: جميل، صحيح، هذا سؤال جميل. أنا ارتباطي بالتاريخ يمكن نقول بأنه، وهذه من الأشياء الطريفة والغريبة، هو أن أول كتاب لمسته في حياتي كان كتاب ثقافي خارج الكتاب المدرسي، كان كتاب تاريخ، ولم يكن بحوزتي في البيت أو بحوزتنا في البيت، ولكن كان بحوزة أحد أفراد العائلة، فزرتهم مرتان وأنا طفلة، يعني الأمر في حدود السنوات السبع الأولى، فوجدت كتبا ومنها هذا الكتاب في التاريخ وشدني إليه ويعني أثار اهتمامي. ما أدري كيف ارتبطت بالتاريخ وأصبحت يعني مولعا به، وخلال الفترة الثانوية بالخصوص أنا كان تخصصي لم تكن آداب، ولكن كانت تخصصي الأساس هو العلوم التجريبية، ولكن كان عندي دائما رغبة أنني بعد البكالوريوس سأختار التاريخ بشكل أساسي. لماذا التاريخ؟ لأنه كان عندي سؤال ليس الحدث، ولكن سؤال تفسير الحدث
1: حدث صح.
0: وكيف نفسر الحدث. ما أدري، ربما لعب المناخ الإيديولوجي الذي كان سائدا في المغرب، خاصة في الفترة التي عشت فيها تلميذا في الثمانينيات من القرن الماضي، كان التاريخ هو واحد الأساس مرجعي بالنسبة لكل الإيديولوجيات المتنافسة والمتصارعة في البلد، ولعل هذا قد يكون أحد العوامل النفسية أو العوامل غير المباشرة في ارتباط

0: المغرب، لأن التاريخ السياسي، التاريخ الاجتماعي، التاريخ الاقتصادي له الكثير من المؤرخين أو الباحثين مهتمين به، ولكن تاريخ الأفكار وتطور الأفكار بخلاف ذلك. ولهذا وجدت نفسي مهتما بالتاريخ مثلا للفكر السياسي المغربي في الفترة في فترتين مهمة جدا، وهي العصر المرابطي وكذلك ملوك الطوائف في الأندلس. كان هذا هو الأطروحة ديال الدكتور التي
1: تمام.
0: اشتغلت عليه، وبعد ذلك استمرت واحد العدد ديال الأعمال الأخرى في نفس السياق.
1: طيب، نقطة أخرى ربما إذا سمحت لي أننا ننتقل لنقطة العطاء، وهذه المرة يتعلق الأمر بالكتابة للطفل. أصدرت سلسلة من 10 أجزاء للأطفال حول تاريخ المغرب. لماذا قرر مؤرخ أكاديمي كبير أن ينزل، وعذرني على هذا التعبير، من برج الجامعة ليكتب للطفل عمره 10 سنوات؟
0: جميل. هنا في الحقيقة الأستاذة خديجة كاين واحد المسألة مهمة، هو أنني أنا أب ولدي أطفال،
1: صح،
0: وخاصة
1: بيخليهم
0: إنما كتبت الآن كبروا شوية الله يبارك فيك، فكتبت في الحقيقة بدافع الأبوة لأبنائي ولأبناء المغاربة، أنه لا بد أن يكون بين يديهم نص يقرؤون فيه تاريخ المغرب في متناولهم. اجتهدت كيف قلتي باش ننزل على مستوى اللغة، على مستوى طريقة الكتابة، السيناريو ديال الكتابة للطفل،
1: الأفكار
0: بالضبط كيف يمكن تبسط أفكار، وكيف يمكنك أن تنتقي من بين مجموع الأحداث ما تعتبره أو ما قد أعتبره مهما بالنسبة للطفل في سن اليافعين. فبالتالي كان هذا واحد التمرين، واحد تجربة جميلة في الواقع استفدت منها، وقدمت هذاك العمل اللي هو في الحقيقة ما بقاش واقف في 10 بل كملته ولا فيه 19، كيغطي تاريخ المغرب كامل من ظهور الإنسان العاقل إلى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه.
1: رحمه الله
0: وهذه
1: عليه.
0: السلسلة هي

0: مشترك في السوق، راه كل شيء في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة، بالإضافة إلى أنه الأسرة المغربية راه خص يولي بالنسبة لوليداتهم الحكاية التاريخية مسألة حيوية، والمكتبة التاريخية في البيت، فخص يكون دائما واحد المرجع تاريخي في الدار، يقراه الأب، يقراه تقراه الأم، يقراه الوليدات إلى آخره. فأنا كنظن بأنه لا بد من إعادة الاعتبار للتاريخ، وحنا كنلاحظوا بأن الناس راه كاين رغبة وكاين واحد التشوق للمادة التاريخية. إلا
1: تمام،
0: لاحظتي راه
1: صح.
0: النشر في مجال التاريخ والإقبال على لي بودكاست ولا على بعض المواد والمحتويات المرتبطة بالتاريخ يعني مهم، ولهذا خصنا نستغلوا هذا الإقبال ديال الناس والرغبة ديالهم في المعرفة التاريخية، نستغلوها في الإعلام، نستغلوها في المدرسة، نستغلوها
1: تمام،
0: كذلك في الأسرة.
1: صح. طيب، من هو الأستاذ أو الكتاب الذي كان نقطة تحول حقيقية في حياتك الفكرية؟
0: ربما نقدر نقول لك ما كانش عندي أستاذ واحد، إلى مريت في يعني أو مرت أمامي أسماء الأساتذة الذي درسوني، تحضرني صور متعددة في مراحل مختلفة لأساتذة، لا أريد أن أذكر الأسماء لأنه ببساطة حتى لا

0: العمل والبحث وكذا، فكنخدم خلال اليوم وكأنني موظف في إدارة.
1: ممتاز. طيب دكتور جبرون، يعني ما الرسالة التي تريد أن تتركها لجيل اليوم من خلال مشروعك في إعادة كتابة التاريخ، تاريخ المملكة المغربية الشريفة؟
0: أنا رسالتي الوحيدة ويمكن كل أساسية لجيلنا وفيه الكثير الآن ديال المشاكل اللي كنلاحظها من الناحية الفكرية وأيضا بعض الصراعات وكذلك لأبنائنا في المستقبل،
1: ممتاز.
0: هو مسألة أساسية وهي التشبث بالمغاربة. المغاربة كمفهوم، كمرجعية دون باقي المرجعيات. فبالتالي إذا استحضرنا بأننا نحن المغاربة كنا ولا زلنا وسنبقى، إذا استحضرنا هذه المرجعية هذه فغادي نكون في المستقبل لنا شأن. إذا فتنا هذه المرجعية، مرجعية المغاربة، يمكن يكون مآلنا سيء في المستقبل. وبالتالي مهما تكون الظروف، مهما تكون الضغوط، مهما تكون الاختلافات، يجب أن نتذكر ونذكر أنفسنا وأبناءنا بأننا نحن المغاربة
1: غريبة.
0: ولا شيء آخر غير
1: تمام
0: المغاربة.
1: تمام والأجمل من هذا الختم دكتور محمد جبرون، المؤرخ والمفكر المغربي، فعلا المغرب لم يكن مجرد مكان مرت به الأحداث، المغرب كان دائما فكرة صنعت الأحداث،
0: صحيح
1: كوننا
0: صحيح
1: مغاربة نعيش في هذا الوطن. شكرا جزيلا لك دكتور، كانت هذه نقطة تحول
0: شكرا لك
1: في مسارك.
0: شكرا لك
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا لك الأستاذة خديجة، وشكرا من خلالك لمستمعي إذاعة المذيعة.
1: مرحبا نورتني. شكرا لكم مستمعينا، إلى لقاء قادم في نقاط تحول أخرى، أترككم في أمان الله، إلى الملتقى.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: موجز الثالثة معكم عبد العالي صهر نسول الموجز من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي حسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حدد فيها أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة، مشيرا إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي، في خطابه أمس أكد دعا الملك محمد السادس إلى مواصلة مشاريع البنية التحتية وإطلاق استراتيجيات كبرى تضع الشباب في الصدارة، مؤكدا أن تحقيق التنمية وتحسين الخدمات رهين بتفعيل الجهوية المتقدمة ولا التمركز الإداري. في تطورات الشرق الأوسط، قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة اليوم، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. في اليمن، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية اليوم أن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي سعيا لاستعادته. وفي السعودية، أفادت مصادر صحفية بتنفيذ عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعيد وقت قصير من دعوة لإدارته للركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. طالبت إريتريا اليوم مجلس الأمن الدولي بإدانة إعلان الحرب عليها من جانب إثيوبيا، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار للمنطقة. من جانبها، كانت إثيوبيا قد اتهمت أمس إريتريا بارتكاب عدوان صارخ، وقالت إنها مضطرة للدفاع المشروع عن النفس. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أفكارا لخفض التصعيد في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين تلقى الاقتراحات بتفهم. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 و 40 ملمترا ابتداء من اليوم وإلى غاية 11 ليلا، وذلك بعدد من أقاليم المملكة من بينها طاطا، مراكش، ورزازات بني ملال، تارودانت والصويرة. توازيا مع ذلك، تتواصل الزخات الرعدية بالمقاييس ذاتها بإقليمي تنغير ورشيدية إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد، فيما يرتقب تسجيل زخات مطرية تتراوح بين 30 و 50 ملمترا بإقليم فيكيكا. في الرياضة، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فتح إجراء انضباطي وإيقاف القائد كريستيانو رونالدو مؤقتا عقب مغادرته معسكر المنتخب إثر خلاف مع المدرب الجورجي جورجي جيزوس، فيما قدم مهاجم النصر

وحسنة المغربية على ميديا. مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد، تلقى معكم كل ويكاند سبت واحد من ثلاثة أربعة مع منتصر. كل ما تعرفوا على الضيف ديالي باسكال مشعلاني، شو بخاف أعشقك.

كانت هذه باسكال مشعلاني، انتم في استماعها الى برنامجكم سبوتلايت. اليوم غادي نستقبلوا فنان تشكيلي معروف اللي غادي يعرض الاسبوع المقبل اعماله اللي امتدت عبر

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. مساء الجمال أينما كنتم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء اللي تنفتحوا فيه نافذة على عالم التشكيل المغربي وعلى التجربة ديال الفنان اللي اختار يجعل من اللوحة مساحة ديال التأمل والبحث عن المعنى. ضيفنا اليوم فنان تشكيلي اللي ارتبط اسمه بمدينة مراكش، وعنده علاقة كبيرة بين الأرض والذاكرة والمكان والإنسان. يعود إلينا اليوم باش غيتكلم لنا على المعرض اللي غيتنظم الأسبوع المقبل بمدينة الدار البيضاء، اللي اختار له عنوان بارابول، تجمع أعمال تمتد من سنة 1988 إلى اليوم. هو يعيد واحد الصياغة واحد التحويلة إلى علامات وإشارات ورموز مراكش، الجدران ديالها، العمارات ديالها، ألوانها، الأزقة، جبال الأطلس، الأرض، الضوء، كلها تتحول في تجربة ضيفي اليوم، تجربة اللي هي لغة بصرية. وأنا سعيد أنني اليوم استقبله سي محمد مرابطي، مرحبا بك، ونهار كبير هذا.
2: شكرا، شكرا على الاستضافة.
1: نهار كبير هذا،
2: منتصر. الله يحفظك.
1: انت بتطبش دير لي زانترفيو بزاف.
2: ايوا شي شويه كنبغيو نمشيو مع جنب الحيط.
1: ودابا انت هي تحت الاضواء في سبوتلايت.
2: ايوا الله يحضر السلامه.
1: لا لا كنهضروا على التجربه ديالك. لا لا ان شاء الله كل شيء غيدوز مزيان. اليوم غنتكلموا على المعرض اللي غيتنظم الاسبوع المقبل في الدار البيضاء، اللي اختاريتو له عنوان بارابول، العنوان لهاد الرحله اللي نقولوا تتمتد لي بغيت نشارف اكثر من 40 سنه. شنو تتعني لك كلمة بارابول؟
2: هو في الحقيقة بحلا قلت

0: والفكرة علاش كيخدم والطموح ولا الطموح أو الحلم.
1: نعم
0: حيت بعض المرات تيقدر يكون حلم، بعض المرات تيكون واحد الحاجة اللي واحد الهوس اللي كيكون عندنا وتنحاولوا نقلبوا على الحقيقة فيه.
1: نعم
0: فوالا
1: نمشيو للاعمال ديالك والرسومات ديالك، والناس اللي متبعينك هذه سنوات في الاعمال ديالك نجد دائما واحد الدائره، واحد المنحنى، واحد القوس، واحد القبه او ضريح. امتى تتحول هذه الاشكال بالنسبه للفنان من مجرد اشكال اللي ولاو عندك انت رموز سي مرابيطي؟
0: هي في الاول بحال مثلا نعاود نرجعي شويه للسؤال اللي قبل من هذا، هو ديال مثلا ديك اللوحه ديال 1988 كانت فيها شويه فولكلوريه وفيها شويه هكا، وتنخدم بشي ادوات اللي هي كانت ديك الساعه تلقاوها في هذا في الصناعه التقليديه ديالنا او في التقاليد او في الفولكلور او كل شيء. هاد الضوضاء كله مجموع فيها. بالنسبة من بعد اشتغلت على تحاولت نطور مثلا، بس كان عصامي ماشي أكاديمي، حاولت نتمكن من شي شوية ديال ديال ديال ديال المعرفة. دونك كان ديك الساعات نتعلم كيفاش شنو هي لي بروبورسيون، شنو هما لي بيرسبكتيف، شنو هما، لانه ما تهموني الخدمة ديالي كلها على الهندسة. اذا اول ريفليكسيون كانت عندي في الاتجاه هو كانت السطوح. كنت نخدم على هذا، من بعد على السطوح. السطوح كانوا فيها ديك الساعه بزاف الظهور ديال لي بارابول، هادو ديال القوقعات ولا تيقولها، ولي كوبول والقباب. كانت يبان ليا بحال هذيك القباب تتهز واحد شويه تتولي بارابول هادي. دونك خدمت على هذا الهوس هذا واحد شويه انتقلت الى زياره الاضرحه في المغرب، فيها الاضرحه ديال المسلمين واليهود، حيت كنت تنسكن في حياة فيها بزاف اليهود، في لا في الدار البيضاء ولا في مراكش.

0: طاكس سواء بعد معلقات الى اخره، كان تجري بحال شي بحال ان بوتي ميزي في واحد الاطار صغير وبسيط.
1: نعم فوالا. نعم واش انت اللي تتختار العلامات اللي تظهر في اللوحات ديالك، ولا اللوحه احيانا هي اللي تقودك وتتفرض عليك علامات خاصه؟
0: هو في الحقيقه، ولو كنقول الحقيقه تتبقى بين قوسين، الهدف هذا هو السر ديال العمل، ما بين الوجود ديال الفنان
1: نعم.
0: وما بين الطاقه اللي تتكون دايره به واللي كاين
1: نعم.
0: ولا اللي كاين هذا. دونك كيكون واحد التجاوب ما بينه، ما بين الفنان وما بين العمل، وبدا يولي العمل.

0: فواحد المجال اللي هو تيكون شي شويه قوي، تيخصك تجاوب معاه وتيخصك هي اسكو تنقولوا حنا جواد ولا تنقولوا كذا ولا هذا، هي واحد المجال تتولي تيخصك تجاوب معاه ويجاوب معاك، تما فين فين كاين السر.
1: كاين واحد الحضور قوي ديال الصمت في الاعمال ديالك، واش نقدروا نقولوا بان الصمت اصبح ماده من مواد اللوحات ديالك؟
0: هو انا كيعجبني العمل بعدا، واخا انا تيعجبني العمل المينيماليست اللي هو تيكون بسيط، وديك البساطه هي اللي كتعجبني انايا في العمل او في الانسان او في الطبيعه أو في اي حاجه، لانه عندها واحد القراءه اللي خاصك لابد تكون تقلب على الطريق باش توصل ديك القراءه ديال الحاجه اللي هي بسيطه.
1: نعم.
0: دونك هذا هو اللي كيعجبني انا بزاف فهاد السكون ولا الصمت.
1: نعم. كاين اكيد تكلمنا كاين واحد البعد روحي في واضح في التجربه ديالك، بلا ما نقولوا بان الاعمال ديالك دينيه بالمعنى المباشر، ولكن كاين واحد الروحانيه في التجربه التشكيليه ديال المرابطي.
0: بكل صراحه بحال ما تنعطيك مثال، لما اشتغلت على من العربي كانت بين قوسين انه ماشي زعما انا شي مثقف اللي تيقرا سته الكتب في النهار او في اسبوع او كذا وكذا، انايا نعتبر راسي كمثقف با ريفليكسيون، شي حاجه كانت تطر ليا في الودن ترقبتها كانت تهمني كانت هذا. مثلا ابن العربي فاش همني في بعض القراءات شديت الطياره مشيت لدمشق مشيت للقبر ديالو. دونك انا العلاقه اللي تتكون عندي بزاف مع الروح ديال مثلا ابن العربي اكثر من ما اكثر ما هو في الفكر او
1: نعم.
0: في الفلسفه ديالو، تهمني بزاف ديك تنحاول نوصل لهذاك ديك الطاقه ديال الكتابات ديالو وديال الفلسفه ديالو وديال الصوفيه ديالو.
1: نعم، هاد الطاقه اللي انت تتشوفها وتتبحث عليها وتتخدم عليها اشهر باش توجدها في لوحه، تهمك كيفاش المتلقي تحس بالعمل بالطابلو ديالك

0: أم يعني
1: انا كنظن بانه المتلقي ديما المتلقي العادي، ماشي متلقي اللي هو بحال ناقد او فيلسوف
0: أو
1: او
0: مختص في الشكل
1: في الشكل
0: الشأن
1: هذا
0: التشكيلي.
1: التشكيلي.
0: نعم.
1: المتلقي تيكون سبونتاني، تيشوف حاجه اللي جراتو وحاجه اللي ريحاتو، هادشي هو اللي كنظن انايا 100%. عاده باش من بعد كاين داك اللي المستثمر ولا كذا ولا كذا، من اللي هو المهم هو هذاك اللي كيشوف اللوحه وعنده عنده واحد التربيه ذوقيه وعنده شي حاجه ولا عنده شي حاجه اللي ربطاتو عطات واحد هذا باش يعطيه اهتمام ويبقى حداها ويشوف ارتاح ليها ولقى الطريق باش يقراها
0: نعم
1: بوحدو.
0: بوحدو. هل الفنان المرابطي تيرسم ما يراه بعينه أم ما يراه الداخل دياله؟
1: انا تنظن كاع تنظن الفنانين الفن بصفه عامه في التشكيل، وهو تيظل تيقرا في الحوايج، تيقرا في في الاشكال، في الالوان، في البشر، في المشاكل، في الاجتماعيه، في هادشي تيظل الفنان تيقرا فيه. الفنان مثلا ما تيبغيش الظلم، ما تيبغيش هذه، ما تيبغيش هذه، وكذلك حتى في الشكل تيبغي الحاجه تكون محطوطه في هذا. تنظن بانه كاين الفنانين بصفه عامه عندهم تيخرج الصباح بحال كيخرج يتقدى، ولكن كل ما كاع داكشي اللي تيقتبس من شكل ومن لون ومن مشاكل ومن فرحه ومن اي شيء عاده، بس ملي كيدخل كي بحال كتدخل واحد الحاجه الداخل
0: الداخلية.
1: ديالك لي تريب كون هذا، وكت وكت وكت وكتخرج واحد الحاجه اللي هي كتكون مخدومه في جوج الحاجات، تكون فكريا وفي نفس الوقت تكون عندها واحد لا سبونت، واحد العفويه اللي كتخرج اللي هي ديالك، اللي كنقولوا حنا داك الامعاء ديالك تيتعصروا لي تريب. فوالا.
0: انت تتفضل ترسم بالنهار ولا بالليل؟
1: الوغ انا بزاف في الليل،
0: في الليل،
1: ولكن بالنهار كنشتغل على التقنيه، على الحكام وهذا لون، هذا ازرق، هذا ما خرجش، هذا كذا، هذه، ولكن في الليل فوالا تتكون

0: تاع ياسين المرابيطي واللي مازلت تبحث عليه.
1: نعاود نرجع لك كباقي الفنانه بالنسبه لي، لانه هذا هو الفنان، كل واحد غير كل واحد وكيف شنو الاسلوب ديالو باش
0: نعم
1: يبحث. تظن انه الفنان ديما في بحث عن الحق او الحقيقه،
0: حقيقة. نعم
1: هذا هو الهوس اللي كاين عند الفنانين كلهم، غير كل واحد كيف شنو تيبسطها او كيفاش كيدير لها او كيفاش تيحاول يقلب عليها ويشخصها.
0: واش جرات لك شي مرة وقفتي قدام واحد اللوحة وقلتي لنفسك هذه ليست اللوحة اللي ما كنتش باغي نرسم؟ تجرى لك؟
1: الو نعاود نرجع لك واحد الحاجه، شي اللوحه اللي 1988 مثلا، كاين صحابي عندي شي صحابي تيقول لي ولا سي با هذيك، زعما تجيهم بحال فولكلوريه. انا كنقول مزيان هذيك اللوحه هي تتوريني راسي كيفاش كنت باش نقدر باش نشد الارض باش نشد الارض. دونك كتجيني مهمه بزاف ليا باش مره مره كتشوف راسي، تنشوف راسي كيفاش كنت. دونك ما هذه اللي كان اللوحه اللي كنكمل ما يمكنش تكون ما عجبتنيش، وديك اللي مازال ما وصلتش تقدر تبقى عندي في لاتولي 10 سنين وهي ما كاملاش. هذيك هي اللي تقدر ما وصلتش الاعجاب ديالي.
0: نعم كاينه شي لوحه في هذا المعرض اللي غادي تنظم الاسبوع المقبل واللي تحتفل ب 40 سنه ديال العطاء، تتشعر انها تتشبه اكثر؟ شحال؟
1: 36 دابا.
0: واه يلاه
1: ايزون اروندي
0: ايزون اروندي. واش كاين شي لوحه في هذا المعرض تتشعر انها تتشبهك اكثر من باقي الاعمال؟
1: لا تتكون شي وحده تتجعل راسك انت تتولي متلقي. ماشي المايل سينا هما كلهم اللي قاعد يكونوا بحال ولادك اللوحات، مي تتولي بحال بعض المرات تتشعر بحال شي متلقي وبحال شي واحد بغى يقتاني وتنقتانيها لراسي.
0: نعم.
1: شي لوحه اللي كناخذها الراس تنقول هذه لا هذه خصها تبقى معايا. فوالا
0: سي مرابيطي، انت تبارك الله عليك، انت سنين وانت يا واحد ماشي هم يعني واحد تقل باش توصل واحد الرسالة. بغيت نعرف واش انت كيفاش تترسم، علاش تترسم؟ واش تترسم باش تفهم العالم ام انك تصالح مع الغموض ديال العالم؟ هذا شوية الفلسفة عميقة.
1: اللي وقع لي انا يا في الحياة ديالي هو كنت غادي ندير الفنون التشكيلية، كنا ندير باك، كنا ندخل الليسي باش ندير فنون تشكيلية. دابا مبقاش ولات فنون تطبيقية أو هذا، ومن بعد كان خاصك هذيك الشعبة الوحيدة اللي كان خاصك هذا الإمضاء ليغاليزي ديال لي بارون.

0: أردت حنا رات وي منهم من نذكر ولا ممكن نذكر سميتو الملاخ سي عبد العالي الملاخ كان قال لي يا غادي تعرض معانا. كنت تنقول له انا بالنسبه لي كنت بحال شي واحد مولوع بالموسيقى ولكن مربي شي فرياخ في الدار
1: نعم.
0: ومرياح وكذا وكذا وكذا. دونك تما فين بدا بدا اول معرض ودوكو واستمريت بقيت غادي يلاه يلاه يلاه. واحد الوقيته نهار اول في 99 جو تبعت اول لوحه ديالي تلاقي مع ايدمون وكتب عليا وداك الشيء هذا والناس واحد الاقبال وداك الشيء وانا نزلت سميتو في الدار البيضاء ومشيت للتحناوت. مشيت للتحناوت دابا شي 28 سنه
1: 28
0: درت سنه درت لاتولي ديالي تمايا
1: ولات عندك الدار بحال الزاويه كل شيء تيجي عندك الابواب مفتوحه.
0: قبل ما كانوش لي زاتولي بزاف
1: دابا الحمد لله كاين
0: دابا الحمد لله خير كاين.
1: نرجع للبارابول بغيت نعرف هذا السؤال يعني قدرتي تجاوبني عليه واش تتشعر بانه سابق الوقت سواء في فكرة أو اللغة التشكيلية ديالو يعني قدروا هذا المعرض أنت كي قد تشوفه واش احتفاء بما أنجزتيه أم مواجهة نقدية مع مسارك وأسئلة قديمة اللي ما طرحتش.
0: في الحقيقة دابا هذا العنوان اللي داروا هو لصاحب المقدمة نوال جون نوال هو اللي داروا داك الشيء ولكن خدا من بزاف ديال الحوايج وشاف بانه هذاك هو العنوان.

0: الأسبوع المقبل كاين معرض بارابول اللي غتحتضنو غالري 38 واللي غتقدم أعمال ديالك منذ 1988 والدعوة عامة. تنتمنى لك التوفيق. شكرا جيتينا خصيصا باش تطلع على مستمعي ميديا أو الناس يشوفونا على لي ريزو سوسيو. سي محمد مرابيطي إلى اللقاء, نشوفوك قريبا إن شاء الله.
1: بارك الله فيك سي منتصر.
0: إذا وصلنا نهاية حلقة اليوم سبوت لايت, إلى اللقاء.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

للمشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. الحزب أفاد في بيان مجلسه الوطني بأنه فوض لكاتبه الأول إدريس لشجار التفاوض باسم الحزب حول تركيبة الحكومة وبرنامجها التنفيذي. نبقى في المغرب، حيث تمكنت مصالح الشرطة

0: إلزام المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين قبل تقديم الخدمات، فيما ستخضع حسابات من أتم سن 15 لضوابط حماية مخصصة تراعي مصلحة الطفل ومتطلبات نموه الجسدي والعقلي. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: سالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: Sur le terrain, chaque seconde compte.
4: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
3: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
4: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
3: Studio Sport.
4: كل سبت وأحد.
3: À partir de 17h sur Média.

0: زي الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في الفيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة، معكم عبد العالي صهر. نسهل الموجز من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الجديدة. بهذه المناسبة ألقى الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء البرلمان، حددت فيه أولويات استراتيجية منوها بالمقاربة المتوازنة لتدبير الهجرة، مشيرا إلى أن الشراكة مع إسبانيا التي شهدت تطورا في عدة مجالات تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع في مجال الهجرة. على الصعيد الداخلي، في خطابه

أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: كان محمد وهبي حاضرا تحدث عن التجربة المغربية في هذه الندوة، كما سنتوقف علي عند البطولة الاحترافية المغربية ينوي لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة. المباريات تتواصل يوم بعد آخر، لا مجال للتوقف، خصوصا بأن هذه الجولة الثالثة انطلقت قبل أيام. يوم أمس تواصلت بلقاء المغرب تطوني والفتح الرياضي الذي انتهى بالتعادل السلبي. في هذه الأثناء تتواصل مباراة الكوكب المراكشي واتحاد طنجان العاب الدقيقة الثامنة دائما التعادل السلبي، وفي السابعة مساء الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت سيستقبل الدفاع الحسني الجديد غدا لتذكير الوداد يستضيف نادي المكناسي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. كما تعلمون قبل ذلك الجولة الثالثة انطلقت بالأربع مباريات، اتحاد تورقة تعادل سلبا أمام نهضة بركان، الجيش تفوق على وداد تمارا بهدف نظيف، حسنية قدير فازت على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لهدفين، وقمة الماس والرجاء انتهت بالتعادل السلبي. سنعود بتفصيل كل هذه المواضيع، لكن علي أيضا في هذا العدد سنتحدث عن التحكيم وعن حضور جلال جيد في نهائي كأس الخليج وعن بعض المشاكل وأيضا بعض اللقطات المثيرة للجدل في فقرة الحكم يقول مع محمد الموجه الخبير التحكيمي، وأيضا علي إطلالة على مستجدات كرة القدم الأوروبية.
1: Oui, parce que la trêve internationale est terminée, les clubs ont repris les championnats de plus belle avec un match commencé dès 11h30 du matin du côté de l'Angleterre. C'est la reprise de la Première Ligue et le leader s'est repris avec une victoire de 1 contre Leeds. On fera le point sur les rencontres de cette sixième journée de Première Ligue, mais pas que. La Liga Espagnola qui a repris ses droits avec le Barça qui joue en ce moment face à Getafe qui mène 2-0. On parlera du match Real Madrid-Villarreal ainsi que de tout ce qui entoure l'actualité du football européen dans cette édition de Studio Sport qui débute tout de suite.
0: وهذا العدد بطبيعة الحال علي من إخراج المهدي العسراوي، مخرج عدد اليوم وأيضا حمزة تمار على مستوى

0: d'Afrique des Nations rappelle que la Confédération africaine de football avait déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert après que le Sénégal ait remporté cette CAN au mois de janvier, mais que les joueurs sont sortis du terrain. L'affaire reste à suivre. En tout cas, c'est des scènes surréalistes qu'on a vues au mois de janvier. Le Maroc espère s'appuyer sur son dossier, un dossier solide, pour pourquoi pas se déclarer officiellement vainqueur, même après cette audience auprès du tribunal arbitral. بيترال دو سبور.
1: وعلي بالمناسبة هذا القرار الذي ينتظره الجمهور المغربي منذ مدة طويلة فقد حلاوته بكل أمانة، لأن حتى لو قرر التاس يعني تزكية قرار لجنة الاستئناف، صحيح أن المغرب رسميا سيصير بلقب ثاني بعد لقب 86 900 و1000، ولكن دعونا نقولها بكل صراحة فقد حلاوته. ولكن الآن النقاش سيكون نقاش قانوني، لا وجود للعواطف، لا وجود للأهواء، لا وجود للمتمنيات. المحكمين هم ثلاثة، محكم فرنسي سيمون رئيسا، وأيضا أورليش هاس الألماني، وأيضا لويجي الإيطالي، هم محكمون ثلاثة سيدرسون هذا الملف. استمعوا للأطراف المتنازعة، تلقوا قبل ذلك مذكرات الجوابية وأيضا مذكرات الاستئنافية للسنغال، وبالتالي الآن كل المعطيات أمامهم. هم معروفون من ناحية الفقه القانوني بأنهم نصيين، يعتبرون بأن المسائل والنزاعات الرياضية يجب أن تخضع للقوانين النصية بشكل دقيق ودقيق جدا، و في انسجام مع المبادئ الرياضية بطبيعة الحال. هذه سابقة كيفما كان الحال بالنسبة للطاس، ولذلك سيأخذ وقت طويل، لأن لم يسبق لمثل هذه الحالة أن وضعت أمام مكاتب الطاس. ونعلم بأن قرار الطاس سيصبح بعد ذلك في المستقبل يدخل في إطار السوابق وفي إطار الاجتهاد القضائي، وقد يعتمد كمصدر من مصادر الحكم في الملفات القادمة، وبالتالي لا يمكن أن يتسرع التاس أو هيئة المحاكمين في اتخاذ القرار. لكن واضح جدا بأن كيفما كان الحال النقاش سيكون قانوني، والمداولات الآن قانونية، وبالتالي سيتم بسط كل الوقائع والقرائن ووسائل الإثبات من أجل اتخاذ القرار النهائي. ما هي السيناريوهات المطروحة كيفما كان الحال بالنسبة للتاس في هذه القضية؟ نستمع لعصام الإبراهيمي الخبير في قانون الرياضة، محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء. نستمع إليه، كان قد حل ضيفا على برنامج بوديوم.
2: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي.

0: aussi des contre-attaques, comme les coups de pied arrêtés défensifs. On fait partie des équipes les plus performantes. Et c'est clair que c'est valorisant qu'on a senti aujourd'hui, quand on est le Maroc aujourd'hui, et quand on représente le Maroc aujourd'hui, on est écouté, on est suivi. Donc voilà, c'est que le Maroc travaille très très bien pour l'instant. À nous, à continuer, comme je l'ai dit, à en tirer les leçons pour nous personnellement, mais aussi c'est bien d'échanger avec les pays africains, parce qu'on a besoin aussi des pays africains pour pouvoir performer. On a besoin de jouer des matchs de haut niveau, on a besoin de jouer dans des conditions des standards très très très hauts. Donc voilà, c'est un travail d'équipe avec notre ambition à nous en tant que Marocains, bien sûr, d'être la première équipe qui remporte une Coupe du Monde, Inch'Allah.
1: Voilà, donc Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, était présent à cette conférence au Cap-Vert, où il y a eu également l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. À cette occasion, le président Patrice Motsepe a dit réfléchir à l'organisation de la Coupe d'Afrique et des Nations tous les 2 ans. Et ça intervient moins d'un an après avoir acté un passage à tous les 4 ans. Mais finalement, on pourrait repartir sur une organisation continentale tous les 2 ans, on va dire.
2: بالفعل علي، وأيضا أدم سامسون وهو رئيس أو الأمين العام المؤقت للكاف قال بالحرف بأن سيتم اعتماد الفار منذ دور المجموعات للتشامبيونز ليج، دوري أبطال إفريقيا، وأيضا لكأس الكاف، وهذا ما طالبت به الجماهير في القارة السمراء منذ مدة طويلة. كانت هناك أخطاء كثيرة على مستوى دور المجموعات تؤثر في النتائج المباشرة للمباريات، فبالتالي حضور الفار أمر إيجابي جدا بالنسبة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. على العموم علي، قرار الكان أعتقد بأنه فيه قرار انتخابي، لأن الصراع الآن بين إنفانتينو وبين اليوفا الاتحاد الأوروبي أعتقد هو من عجل بذلك. وبالمناسبة أنا شخصيا علي أرى بأن هذا الطرح الذي يقدمه اليوم الاتحاد الإفريقي هو يضرب الاتحاد الإفريقي. لا يمكن علي أن تتخذ قرار قبل أشهر قليلة ثم تعود وتقول سنعود إلى عامين. واضح جدا بأن الأمر يرتبط بإنفانتينو، لأن في الأمس القريب طالب إنفانتينو من الكاف أن يعرج إلى 4 سنوات خدمة لكرة القدم الأوروبية، وبالتالي اللاعبين لا يغادروا أنديتهم وسط الموسم إلى غير ذلك من الحجج التي قدمت. وبالتالي كانت العلاقة جيدة بين الاتحاد الأوروبي وإنفانتينو في سبيل انتخابه من جديد. الآن في ظل الصراع بين إنفانتينو والاتحاد الأوروبي، واضح بأن حتى هذا القرار هو قرار كأنه رد، كأنه محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي، يقول بأن من يتحكم في إفريقيا هو إنفانتينو، وأن قرارات الكاف ستكون إلى جانبي، سواء من خلال دعم الإنفانتينو للولاية المقبلة خلال انتخابات الرباط شهر مارس. ثم أيضا أعتقد علي بأن هذه المسألة تطرح أكثر من علامة استفهام حول رؤية وتخطيط، لأن هذا يتطلب تخطيط في آخر المطاف. على العموم هذا ما يتجه، لا وجود لقرار رسمي لحدود الساعة، وتوجه وتصريح رسمي من الرئيس الكاف باتريس موتسيبي. سننتظر المجلس التنفيذي للكاف ماذا سيقرر في هذا الجانب. طيب، نغلق ملف التاس، ملف الكاف، ملف الندوة الاستراتيجية، ونفتح ملف البطولة الاحترافية المغربية إنوي لحساب الجولة الثالثة التي تتواصل اليوم بمباراتين. مباراة أولى انطلقت في 5 عصرا، الكوكب المراكشي متعادل مع اتحاد طنجة من دون

0: لكن هذه المرة من جانب التحكيم وأيضا عن حضور التحكيم المغربي في نهائي كأس الخليج الأخيرة التي جمعت السعودية والإمارات وانتهت بتتويج المنتخب السعودي وقادها باقتدار جلال جيد وطاقم المرافق له. للحديث عن كل ذلك والحالات المثيرة للجدل في البطولة خصوصا في الجولة الثالثة وبعض التعيينات أيضا معنا الخبير التحكيمي محمد الموجه. سي محمد أهلا ومرحبا بك.
1: سي وديع تحية ليك تحية سي علي تحية لكل متابعي الأوفياء.
0: طيب سي محمد أكيد بأن أنت تتابع بشكل دقيق ربما ثانية بثانية كل ما يحدث في التحكيم المغربي. دعنا نبدأ بهذا التتويج الجديد لجلال جيد ثقة بطبيعة الحال قيادة نهائي كأس الخليج إلى جانب أسماء أخرى كبرينسي كأكرداد وحمزة الفارق على مستوى غرفة الفار. جلال جيد والبقية يثبتون مرة أخرى بأنهم استحقوا ما قدموه في كأس العالم الأخيرة. سي محمد
1: طبيعة الحال المستوى

0: العرب القرقوري وكذلك عبد العزيز محراجي هما المسؤولين على هذا الترتيب، انه طارت الطائره ديالو. كان الخبر بانه قال لهم ان تعرضنا للتنمر، تعرضنا للانتقادات، لانه الترتيب لم يكن انه في المستوى ديال التطلعات، وبالتالي انه لم يحترم المعايير الدقيقه، وربما لاحظتي الذي يحتل المرتبه 41 اللي هو زكريا برينسي والذي قبل البلاء الحسن في كل شيء ديالو، انه ملي كتحسب لهاد الحكام كتلقاهم تقريبا غاموا اكثر من 5 شهور باش غابوا على الممارسه هنا على ارض الوطن بسبب المشاركات ديالهم اللي كانت خارج ارض الوطن، وبالتالي انهم ما تسمحات لهمش الفرصه باش يقودوا اكبر عدد ديال المقابلات. وبالتالي انا بالنسبه ليا هنا ما كانش انهم يدخلوا في الترتيب ديال مع الزملاء ديالهم، لانه ما قادوش واحد العدد كافي ديال المقابلات، بالاضافه الى انه ذاك لو بونيس اللي تندار انه بانه كانت واحد المساله الذي اريد حق اريد به باطل، لانهم كانوا يحاولوا ما امكن انه يوزعوه على الهواء ديالهم، ما كانش عندهم معطيات وكان عمليه فارقه. فهاد المساله ربما جلال جيد والزملاء ديالو ذكر برنسي مصطفى كركاد وكذلك حمزه الفارق انهم بينوا للناس ديال المديريه بانه هذا الترتيب لم يكن على اساس،
1: نعم.
0: وانهم بينوا الوجه الحقيقي ديال التحكيم المغربي. المساله الثانيه والتي اثارت الحفيظه ديال الناس، ان بمجرد الوصول ديال الطاقم التحكيمي لانه قادوا المقابله نهار الثلاث وصلوا نهار الاربع، ان لقاو في وجههم انهم معينين نهار الخميس باش غادي يقودوا المقابلات ديال البطوله الوطنيه، هذا كيعطيك بانه وديع،
1: نعم.
0: كاين هناك افلاس بالنسبه للناس اللي ممكن.
1: بكل صراحه هذه غير مفهومه، زعما ماشي منطقيه نهائيا، لان اولا عندك حكم مغربي مثلك على مستوى كاس الخليج بحضور رئيس الفيفا، وبعد ذلك تتعطي ما تعطيش 24 ساعه ديال الراحه. انا بكل امانه ما فهمتش، خصوصا ان يلا حنا في بدايه الموسم، يعني ماشي حتى شي مباراه مصيريه.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. مع ضيف الحصاد نناقش اليوم ونفكك مضامين الخطاب الملكي أمس أمام أعضاء البرلمان، خصوصا ما يتعلق بالعلاقة مع إسبانيا في ملف الهجرة. قصة اليوم عن أول برلمان أسس بالمغرب كمحطة بارزة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة والحديثة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من واشنطن، وحديثه عن ملف توظيف الكفاءات الأجنبية داخل الشركات الأمريكية بعد الاتهامات التي وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لشركة مايكروسوفت في هذا الشأن. وفقرة إيكولوجيا لهذا اليوم تتناول هجرة الساكنة من القرى إلى المدن المغربية بسبب التغيرات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا، شمال الخط في قيق العيون ومغيم شوية ولا غالب في

0: وعداء، وإن شاء الله بالتوفيق، والله يحفظ الجميع.
1: هذه تمام السادسة مساء، وهذا موعد النشرة المغاربية.

0: هذا أمين عزماني في تقديم نشرة المغاربية نستهلها بشأن المغربي. في خطابه أمس خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس أن نموذج التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية أصبح متجاوزا رغم النتائج الملموسة التي حققتها المملكة في هذا المجال، مشيرا إلى تحديات تواجه الشراكة مع إسبانيا تتعلق بمقتضيات قانونية وقرارات قضائية تعرقل معالجة بعض ملفات الهجرة. العاهل المغربي أكد على أن الشراكة تمثل اختيارا سياسيا والتزاما إراديا ولن تكون محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، معلنا في السياق أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، قراءة في سياسة الهجرة التي انتهجها المغرب بعيون إفريقية. يقدمها لنا محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية متحدثا من نواكشوط لمحفوظ السالك.
1: المغرب حقق مقاربة شاملة ومتوازنة في تدبير ملف الهجرة، وقد أكد الملك محمد السادس في خطابه خلال الافتتاح البرلماني اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير ظاهرة الهجرة التي تعتبر ظاهرة كونية، وقد أسفر ذلك عن نتائج ملموسة جعلت منه نموذجا على الصعيد الإفريقي. وهذه المقاربة المغربية تتميز بطابعها الشمولي في معالجتها لظاهرة الهجرة، وقد حظيت هذه الاستراتيجية بإشادة دولية واسعة من قبل الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للهجرة وكذلك مختلف الشركاء الإقليميين.

0: نحو هذه الفكرة المبتكرة للا تمركز. وبخصوص أسباب التأخر، وقد أشار جلالة الملك إلى هذا الموضوع، ربما ترتبط تداخل الاختصاصات أحيانا، والتي يجب أن يعني نعود إلى القوانين وأن نفصل بين هذه الاختصاصات، وأن نحدد يعني مجموعة من الاختصاصات التي تعرف تداخل تحقيق المساطر. أيضا على المستوى الترابي وعلى المستوى المحلي، مجموعة من الإدارات والجماعات الترابية كتعرف واحد ضعف في الموارد البشرية والمالية اللي هي اللي ما كتمكنهاش دائما من أن تحقق الاختصاصات المنوطة بها، فضلا على الإشكال ديال التنسيق بين الإدارات. إذن استمرار تمركز بعض القرارات قد يحد من الفعالية الترابية.
1: الأستاذ زكريا العروسي، الأستاذ الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، تحدث من الرباط وكان ضيفا في حصاد يوم أمس. في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بالمملكة، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم بالرباط خلال اجتماع مجلسه الوطني استعداده للمشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. الحزب أفاد في بيان مجلسه الوطني بأنه فوض كاتبه الأول إدريس الشجرة التفاوض باسم الحزب حول تركيبة الحكومة و برنامجها التنفيذي. ارتباطا بشأن المغربي دائما، جددت دول خليجية من بينها البحرين، الكويت، والمملكة العربية السعودية وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك موقفها الثابت والداعم لسيادة المغربي ووحدته الترابية. وأكدت الدول الخليجية في بياناتها دعمها لمبادرة الحكم الذاتية كأساس لحل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

0: اللي كنديروا في الديبي شامبيونا. فريق الفتح حتى هو ما حققش نقاط، بيان سور غادي يجي باش يقلب على انه يديه نقاط من هنا. كنا عارفين المقابله غتكون صعيبه، بالرجوع للمجريات ديالها كنظن قدمنا مقابله اللي هي كبيره، كان كيقصنا فيها شويه ديال التوفيق باش نسجلوا. مي صراحه برافو اللعابه القتاليه ديالهم، برافو الجمهور على الحضور ديالهم، خيروا فيما اختار والله. هذا بروجي اللي خصو بزاف ديال الصبر وبزاف ديال الخدمه.
1: نذكر أن الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم ستختتم يوم غد بقمة الوداد الرياضي وضيفه النادي المكناسي بداية من الساعة 8 مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
2: بهذا إذن وديع ننهي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. بعد فاصل قصير لنعود مستمعينا لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
3: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية، هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول. هو أنه كان
4: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
5: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
2: في خطابه أمام أو خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس أن نموذج التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية أصبح متجاوزاً، رغم النتائج الملموسة التي حققتها المملكة في هذا المجال، مشيراً إلى تحديات تواجه الشراكة مع إسبانيا تتعلق بمقتضيات قانونية وقرارات قضائية تعرقل معالجة بعض ملفات الهجرة. العاهل المغربي أكد أيضاً على أن الشراكة تمثل اختيارا سياسيا والتزاما إراديا، ولن تكون محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. الموضوع نناقشه اليوم في نقاش الحصاد. وضيف حصادنا هذا اليوم هو الأستاذ محمد روين، الباحث بجامعة مدريد والمختص في الشأن الإسباني. أهلا ومرحبا بك سيروين.
6: أهلا وسهلا، سعيد بوجودي معكم مرة أخرى
2: وشكرا على قبولك للدعوة. أبدأ معك هذا النقاش سي محمد، يعني فيما يتعلق بملف الهجرة، العاهل المغربي أوضح أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير هذه الظاهرة أسفرت عن نتائج ملموسة، لكنه شدد على ضرورة الاعتراف بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، بالنظر طبعا للتحديات المرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية.

0: محافظة على هذا البروتوكول، لأنه يتبنى مقاربة أخرى، مقاربة تختلف عن المقاربة الأوروبية أو المقاربة الإسبانية. المغرب يطلب بمقاربة إنسانية تستحضر البعد الحقوقي، تستحضر متغيرات كثيرة في أفق بناء رؤية متكاملة مع الاتحاد الأوروبي ومع إسبانيا. هذا كان ما يراهن عليه الرباط. لكن واضح أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي متشبثان بالرؤية الأمنية والمقاربة الأمنية لموضوع الهجرة إلى حدود اللحظة. الذي تطلبه بالرباط هو إعادة النظر في أسس ومرتكزات هذه الشراكة. الحال أن الخطاب الملكي كان إشارة مع إسبانيا ومن خلالها إلى الاتحاد الأوروبي. هناك متغير آخر، لا ننسى أن الخطاب الملكي استعمل عبارات للتهديد للابتزاز. بالفعل التهديد لو علاقة مباشرة بما بكلام بيدرو سانشيز، لذلك أنا قلت أن القرار السياسي اليوم هو رهينة سواء تعلق الأمر بمعارضة أو بالحكومة. سيد بيدرو سانشيز قال كلاما حقيقة دعني أقول غريب ولم يكن منتظرا من بيدرو سانشيز. الرجل قال عاد إلى حرب تطوان، عاد إلى 1860 وقال طبعا هو يشير طبعا إلى حرب تطوان على اعتبار أو ما يعرف بحرب وادي الراس من طرف المؤرخين. هذه الحرب سنة 1860 التي عاد إليها بيدرو سانشيز طبعا، وهو ذكر ذهب أبعد من ذلك. الرجل ذكر حتى بمجسمي الأسدين موجودين في مدخل البرلمان الأوروبي. طبعا سكان مدريد يعرفون هذا. هذه المجسمات صنعت المادة الخام التي صنع منها هذه المجسمين تعود إلى غنيمة. طبعا لأن إسبانيا كانت في الحرب حرب تطوان وصنعت المادة الخام من مدافع مغربية في الأصل. أعتقد العودة إلى التاريخ بهذا الشكل تشكل تهديد واضح إلى المغرب. طبعا سيد سانشيز يريد أن يؤكد وضع قائم. طبعا هو يشير إلى حرب تطوان وحرب وادرت على اعتبار أن آخر الحروب بين المغرب وإسبانيا. طبعا في إشارة تثبيت وضع قائم فيما يتعلق بثبتة.
1: طبعا استذكر
0: من ناحية التاريخ لو سمحت سيد أمين تفضل. من ناحية التاريخ يا رجل غفل أنه بعد حرب تطوان كانت هناك معركة أنوال التي انتصر فيها المغاربة. أعتقد العودة إلى التاريخ هذا هو ما أريد وصول إليه، العودة إلى التاريخ وضخ منصوب الإيديولوجيا بشكل مبالغ فيه في التاريخ بدلا على المعطيات العلمية أعتقد مضر بمستقبل

طبعا الشارع في اسبانيا يغلي، وموضوع سكن موضوع وهو موضوع للاشاره المعارضه اليوم متورطه فيه. عندما نذكر ازمه السكن طبعا نذكر بشكل مباشر صناديق الاستثمار او ما يعرف في اسبانيا بفوندوس بويتري، اي صناديق الاستثمار التي اختطفت السكن الاجتماعي باثمنه بخسه من طرف حكومات دار الانسياق. ولا بد من ذكر انه حتى الحزب الشارع تورط في هكذا ملف. لكن اليوم الشارع الاسباني له مشاكله، له همومه، لكن البعض اختار شماعه المغرب لتعليق مجمل مشاكل الإسبانية على المغرب. أدرك أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا وهذا واضح طبعاً. اليوم على سبيل تذكير، اليوم في وسائل الإعلام الخبر الأول يذكر هو المغرب، الخبر الأول الخطاب الملكي، الخبر الأول الانتخابات التي وجهها العاهل المغربي إلى إلى إلى إلى إلى الشراكة مع إسبانيا وإلى الساسة الإسبان ومطالبة الخطاب الملكي بإطار جديد وأساس جديد. لهكذا علاقة نفهم هذا طبعا بحكم العلاقة التاريخية بين المغرب وإسبانيا. نفهم كذلك والشراكة الاستراتيجية طبعا التي ذكرها الخطاب الملكي، نفهم كل هذه المعطيات. لكن الرباط تطالب بإعادة النظر في مجمل القضايا التي تهم المغرب وإسبانيا بإطار جديد بأساس جديد، على أساس أن تتحمل النخب مسؤوليتها. في تقديري أن النخب السياسية في إسبانيا انزاحت عن السكة بشكل واضح. طبعا الحزب تاريخي الذي هو الحزب الشعبي، لابد من تذكير ان هكذا حزب بما يخص أزمة سبتة ربط بشكل واضح بين ما حصل في سبتة او ما يعرف في إسبانيا بأزمة سبتة والرباط، في غياب اي دليل ضد على المقررات الاستخباراتية لسيني وللشرطة الإسبانية. لكن للأسف رغم هذه التقارير السيد

0: إسبانيا. أعتقد انطلق هذا التفكير، انطلق هذا الورش رغم عن السياسي ورغم عن الدولة العميقة، بدأ هذا النقاش حول ما الجدوى من محافظة على السبتة، خصوصا وأنه بالنسبة للسبتة بشكل خاص فيها عجز، يعني فيها هي مكلفة للميزانية، الميزانية الإسبانية طبعا. طيب اللي نناقش بعقل، طيب منطقة صحيح أن القانون الدولي يقول شيء آخر، وهي مفارقة من فارقات القانون الدولي للأسف. جبل طارق تعتبر محتلة، والسبتة والمليلة تعتبر محتلة في مفارقة، لكن بدء انطلق هذا النقاش في أوروبا، ماذا نربح؟
1: طيب سيروين شكرا.
0: ماذا نربح من سبتة وماذا نربح من مغادرة سبتة؟ أعتقد هذا النقاش انطلق، وأنا أعتقد المداخل العلمية هامة جدا، لأن للعلم
1: الفكرة واضحة. الفكرة واضحة سيروين. عدنا على المقاطعة لأننا استوفينا الوقت المخصص لهذا النقاش. ممتن لك سيدي الكريم على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذا الوقت، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: فاصل قصير مستمعينا، ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
3: Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 17 au 24 octobre 2026, Fès vous donne rendez-vous pour la 18e édition du Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde sous le thème « La poésie mystique, élixir de guérison ». Découvrez une riche programmation dans différents espaces magiques de la Médina de Fès, des chants du Sama et musique spirituelle du Maroc, d'Inde, du Pakistan, de Côte d'Ivoire ou encore d'Albanie, des moments artistiques inédits d'Orient et d'Occident conjuguant poésie, musique traditionnelle et création contemporaine, des tables rondes avec des conférenciers de différentes cultures et horizons et des expositions, ateliers.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في تاريخ المغرب الحديث شكل تأسيس أول برلمان منتخب محطة بارزة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وخطوة مهمة نحو ترسيخ نظام سياسي يقوم على المؤسسات الدستورية والتمثيل الشعبي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات. وجاءت هذه التجربة ثمرة مسار من المطالب الوطنية بالاستقلال تلاه العمل على بناء مؤسسات قادرة على تدبير شؤون البلاد. قصة أول برلمان مغربي نتعرف على تفاصيلها اليوم في قصة اليوم رفقة محمد بن عبو.

لم يكن المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 56 900 وألف منشغلا فقط ببناء مؤسسات الدولة، بل كان يسعى أيضا إلى إرساء قواعد نظام سياسي يسمح للمواطنين بالمشاركة في تدبير الشأن العام. في هذا السياق شكل إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 بمبادرة من الملك الراحل محمد الخامس أول خطوة نحو تأسيس مؤسسة تمثيلية وطنية. مع تولي الملك الراحل الحسن الثاني الحكم، دخل المغرب مرحلة جديدة من البناء الدستوري، توجت بإقرار أول دستور للمملكة سنة 1962 الذي نص على إقامة برلمان يتكون من مجلسين. في 17 من مايو سنة 1963 توجه المغاربة إلى

صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس للنواب عن طريق الانتخاب المباشر في أول انتخابات تشريعية يعرفها المغرب المستقل. ضم أول مجلس للنواب 144 عضوا، فيما جرى انتخاب مجلس المستشارين بطريقة غير مباشرة في أكتوبر من السنة نفسها، ليكتمل بذلك تشكيل أول برلمان مغربي بغرفتيه. في هذه الانتخابات تنافس عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، التي تصدرت نتائج انتخابات مجلس النواب، ليترأس الدكتور عبد الكريم الخطيب أول مجلس للنواب، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسات السياسية المغربية. التجربة البرلمانية الأولى لم تستمر طويلاً، إذ دخل المغرب سنة 65-900 مرحلة استثنائية بعد إعلان حالة الاستثناء وتوقف العمل بالبرلمان.

بالمغرب، وعرفت الحياة البرلمانية لاحقا محطات متعددة من الإصلاح والتطور وصولا إلى دستور 2011 الذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية ووسع اختصاصاتها. بين أول برلمان سنة 63-900 والبرلمان الحالي تمتد تجربة سياسية تعكس التحولات التي عرفها المغرب، وتبرز مكانة المؤسسة التشريعية في تمثيل المواطنين ومناقشة القوانين ومراقبة العمل الحكومي.

0: ميديا لكل الأجيال.
1: مصداقية الخبر.
0: مصداقية الخبر.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من الثاني إلى الثامن عشر من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
0: ميديا حصاد اليوم. أمين عزماني.
3: قبل المرور لنشرة السابعة المفصلة، نتعرف اللحظة على أحوال الطقس في المغرب والمنطقة. نستهل التوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا شمال خطف جيج سويرة، غائمة جزئيا إلى مشمسة بين أكادير والعيون، مع احتمال نزول زخات رعدية بشرق المملكة. في درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بالرباط والدار البيضاء، مع أجواء غائمة واحتمال نزول زخات رعدية. بأكادير ومراكش 26 درجة، في طنجة 27 درجة مع أجواء غائمة أيضا، 24 درجة بفاس مع طقس غائم، وبالعيون 29 درجة مع طقس مشمس. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع جو مشمس، 26 بتونس العاصمة، وفي مع انتشار للسحب، 32 درجة متوقعة بنواكشوط.

0: إلى أن الشراكة مع إسبانيا، والتي شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير النظامية، لكنها في هذا المجال تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية إسبانية لا تواكب الواقع. وبعد أن شدد العاهل المغربي على أن الشراكة هي اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، أعلن الملك أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي. ونستمع في هذا الإطار الأستاذ محمد أروين المتخصص في الشؤون الإسبانية والإيبيرو أمريكية. محمد أروين كان ضيف الحصاد مع زميل أمين عزيماني.
1: أعتقد أن القرار السياسي اليوم في إسبانيا هو رهين تقاطبات وتجاذبات سواء من جانب المعارضة أو جانب الحكومة. طبعا الحكومة اليوم تعيش سياق خاص. نحن اليوم

0: الخدمات العموميه كما قال سيدنا الله ينصرو، وبالفرص اللي كتوفر للمواطنين والمواطنات على ارض الواقع، وبمدى ادماج الشباب، تقليص الفوارق المجاليه والفوارق الاجتماعيه. يعني معنى اخر، خصنا ندوزو من جهويه متقدمه في النصوص والمبادئ لجهويه كتبدل الواقع وكتحسن الحياه اليوميه ديال المواطنين وديال المواطنات.
1: العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان بغرفتي حدد كذلك بشكل واضح الأولويات الاقتصادية للمملكة والتي يجب العمل على تعزيزها وفق استراتيجية واضحة. وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة توجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي أمس الجمعة إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. وحول أولويات الاقتصاد المغربي في الخطاب الملكي يقول المحلل الاقتصادي المهدي فقير متحدثا من الدار البيضاء:
2: الأكيد أن الخطاب المولوي قد حمل عددا من الرسائل على المستوى الاقتصادي تتجلى في مستويين اثنين في تقديري المتواضع. المستوى الأول هو الدعوة لمواصلة الجهود من أجل تعزيز الدينامية الاقتصادية

0: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
1: ننتقل إلى الملفات الدولية للنشرة، ونستهلها شرق أوسطيا. على إيقاع اشتداد المعارك على الأرض في اليمن، القوات الحكومية مدعومة بإسناد جوي من الطيران السعودي تشن هجمات مكثفة على مواقع الحوثيين المدعومين من طرف إيران لاستعادة المناطق الاستراتيجية لباب المندب. وفي إطارها أعلن عن عملية واسعة النطاق ضد المواقع الحوثية، عملية يقول بخصوصها الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الباقي شمسان من واشنطن، وحاوره زميل أيمن الأحمد.

0: الفرنسية اليوم بأن عدة سفارات نصحت موظفيها بعدم استخدام مطار الرياض خلال الأسبوع المقبل. السفارة الأمريكية في الرياض وعامل منصة إكس قالت إنها على علم بوقوع هجمات على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، داعية رعاياها وموظفيها إلى تجنبها.
1: أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية شهر شتنبر 27/2000 نتيجة العراقيل الإسرائيلية. وحول أسباب التأجيل يقول حسن الديك أستاذ العلاقات الدولية والخبير بشأن الإسرائيلي متحدثا من حيفا للزميل وفاء توزري.
2: من الواضح أن هذا القرار يعود إلى أسباب سياسية فصائلية، وجاء هذا القرار في ظروف سياسية وأمنية معقدة. بررت الجهات الفلسطينية المعنية التأجيل بتغير الأوضاع التي كانت قائمة عند إعلان الانتخابات واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود المفروضة في قطاع غزة، كما برزت قضية مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية بوصف أحد التحديات. ولكن هذه التحديات كانت موجودة أصلا عندما صدر المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات. يبدو أن هذا القرار يضع القيادة الفلسطينية أمام معادلة جديدة ومعقدة تجمع ما بين ضرورة توفير الظروف السياسية المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة، وبين المطالب الداخلية والدولية بضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاق انتخابي ينهي حالة الجمود السياسي من جهة، وينهي حالة التفرد والانقسام الجغرافي السياسي بين الضفة الغربية وقت

استعراض المدفعية، وتوقفت سيارة خالد الإسلامبولي التي كانت تجر مدفعاً من عيار 130 مليمتر، وظن أنها تعطلت كما تعطلت دراجة نارية قبلها وأصبحت أمام المنصة تماماً. وفي لحظات وقف قناص وأطلق دفعة من الطلقات استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعا من السيارة وألقى قنبلة، ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعا إلى المنصة. وكان السادات قد نهض واقفا بعد إصابته في عنقه وهو يصرخ، بينما اختفى جميع الحضور أسفل كراسيهم. وتحت ستار من الدخان وجه دفعة طلقات جديدة إلى صدر السادات صارخا إنهم لا يقصدون أحدا إلا السادات. كان ذلك على الهواء مباشرة، ولم يستغرق الأمر أزيد من دقيقة وبضع ثواني. وقد قام المصور الصحفي مكرم جاد الكريم بتوثيق لحظة الاغتيال ب45 صورة. من بين الشخصيات الضالعة في عملية الاغتيال، بالإضافة إلى خالد الإسلامبولي ضابط المدفعية الذي قبض عليه وحكم بالإعدام رميا بالرصاص، هناك

0: اللقاء بهدف ثاني قاتل في الدقيقة 88 من توقيع اللاعب محسن الربجة. الفوز هو الثاني تواليا بالنسبة للكوكب المراكشي هذا الموسم، وجاء على حساب اتحاد طنجة بهدفين لهدف واحد. بهذه النتيجة إذن نجد فريق اتحاد طنجة رابعا ب4 نقاط والكوكب المراكشي ب6 نقاط في الصف الثالث. أما بخصوص دائما الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم، فتتواصل في هذه الأثناء قمة اتحاد الرياضي أمل تيزنيت والدفاع الحسني الجديدين. لعب الدقيقة 24 دائما تقدم اتحاد أمل أو الدفاع الحسني الجديد بهدف نظيف. الهدف وقعه النكوس في الدقيقة 10 من ركلة الجزاء في انتظار ما ستسفر عنه هذه المواجهة. أما يوم غد آخر مباريات الجولة الثالثة ستجمع الوداد الرياضي بالنادي المكناسي بداية من الساعة 8 مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. يوم أمس لتذكير انتهت قمة المغرب تطواني والفتح الرباطي بملعب ثانية الرمل بتطوان بالتعادل السلبي، وكان المغرب تطواني الأفضل على مستوى خلق الفرص والمبادرة الهجومية. نستمع لأمين الكرمة مدرب المغرب.
1: المقابله كتجي في ظرفيه اللي هي خاصه بطبيعه الحال، حنا كنا كنطمحوا بطبيعه الحال بالاداء اللي تقدموا هاد الوليدات، اننا نحاولوا ناكدوا هاد لي بريستاسيون اللي كنديروا في ديبي تشامبيونا. فريق الفتح حتى هو ما حققش نقاط، بيان سور غادي يجي باش يقلب على انه يدي نقاط من هنا. كنا عارفين المقابله غتكون صعيبه، بالرجوع للمجريات ديالها كنظن قدمنا مقابله اللي هي كبيره، كان كيقصنا فيها شويه ديال التوفيق باش نسجلوا. مي صراحه برافو اللعابه القتاليه ديالهم، برافو الجمهور على الحضور ديالهم، خيروا فيما اختاروا والله. هذا بروجي اللي خصو بزاف ديال الصبر وبزاف ديال الخدمه.
2: نتحول لحظة وديع إلى كرة القدم الأوروبية، والبداية بالدوري الإسباني لحساب الجولة الثامنة. برشلونة يواصل بدايته القوية هذا الموسم ويحقق فوزه الثامن تواليا
0: بثلاثية نظيفة أمام خيتافي من توقيع جول كوندي وجيسوس وغوردون. نجح البارسا في الحفاظ على صدارة الليغا بعد هذا الفوز الهام أمام خيتافي. البارسا يواصل تأكيد أنه يوقع على بداية مثالية تحت قيادة المدرب هانزي

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: تواجه شركة مايكروسوفت الأمريكية اتهامات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفضيل العمالة الأجنبية على الأمريكيين وقرارا بتعليق مشاركتها في برنامج يمهد للحصول على الإقامة الدائمة عبر العمل. الشركة ردت بأن معظم طلبات تأشيرات العمالة التي قدمتها تخص موظفين يعملون لديها أصلا. وفي اليوم ذاته كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساتيا ناديلا رئيس مايكروسوفت التنفيذي لدوره في تطوير التكنولوجيا الأمريكية. تطورات تعيد ملف توظيف الكفاءة الأجنبية إلى واجهة الجدل حول حماية الوظائف الأمريكية. التفاصيل تتابعونها في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.

0: استخدام برامج الهجرة على حساب الموظفين الأمريكيين، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
1: There has been no company in the United States, unfortunately, that has abused this system more than Microsoft.
2: لم تسئ أي شركة أمريكية استخدام هذا النظام بقدر ما فعلت مايكروسوفت، فقد سرحت الشركة العام الماضي 6,000 موظف أمريكي في وقت استفادت فيه من 6,300 تأشيرة عمل من فئة H1B ونحو 3,000 بطاقة إقامة دائمة جرين كارد، وبعملية حسابية بسيطة يعني أنها استبدلت بكل موظف أمريكي سرحته عاملا أجنبيا ونصف يعملون في ظروف أشبه بالخدم المقيدين بعقود عمل.
0: لكن مقارنة أعداد التسريحات بطلبات التأشيرات لا تثبت وحدها أن موظفين أجانب حلوا محل أمريكيين. مايكروسوفت تقول إن 80% من نحو 6,000 طلب لتأشيرات H1B قدمتها خلال السنة المالية الماضية كانت لتمديد أو تعديل وضع موظفين يعملون لديها أصلا. أما الإجراء المعلن فيستهدف برنامج بيرم لشهادات العمل الدائمة، وهو خطوة تسبق طلب الإقامة الدائمة في العديد من الحالات، وشمل مايكروسوفت وأدوبي وست شركات للخدمات التقنية. وزير العمل الأمريكي كيث ساندرلينغ.
3: I am hereby suspending from the permanent labor certification program.
4: أعلن تعليق مشاركة عدد من كبرى شركات التعهيد الأوتسورسينغ في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم في برنامج شهادات العمل الدائمة. كما قررت وزارة العمل تعليق مشاركة مايكروسوفت وأدوبي في البرنامج على خلفية تحقيقات اتحادية جارية، وهذا يعني أننا لن نقبل أي طلبات جديدة من هذه الشركات ولن نواصل معالجة طلباتها التي لا تزال قيد الدراسة للحصول على شهادات العمل الدائمة.
0: بهذا القرار تتعطل خطوة أساسية لحصول بعض الموظفين الأجانب على الإقامة الدائمة دون إلغاء تأشيراتهم الحالية. وفي موازاة ذلك تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت الشركات قد منحت الأفضلية في التوظيف لأجانب على حساب أمريكيين. وزير العدل تود بلانش.
5: تجري وزارتي حاليا تحقيقات بشأن شركات تمنح الأفضلية للعمال الأجانب على حساب الأمريكيين. لقد عبر الشعب الأمريكي عن موقفه بوضوح، وأي شركة سواء كانت مايكروسوفت أو أدوبي أو غيرهما تميز ضد عامل أمريكي لمصلحة شخص آخر في الضفة الأخرى من العالم تكون قد أخلت بثقة الحكومة الاتحادية والشعب الأمريكي وستخضع للتحقيق. لقد أثرت هذه القضية على أجيال من الأمريكيين، لكنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الشباب أصحاب الكفاءات الذين لا يجدون عملا.
0: الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا، والذي منحه الرئيس الأمريكي ترامب الوسام، مولود في الهند وسبقا حمل تأشيرة H1B، مسار يجسد إسهام الكفاءات المهاجرة في التفوق التكنولوجي الأمريكي. بين حماية فرص العمل والحفاظ على هذا التفوق تتجاوز تبعات القرار مايكروسوفت لتطال مستقبل موظفين يسعون إلى تحويل سنوات العمل في أمريكا إلى استقرار دائم. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
6: هذه تمام 7:49 دقيقة، رحلة حصادنا مستمرة.

0: جلت إيكولوجيا في المغرب لا يرتبط الانتقال من القرى إلى المدن بالبحث عن العمل أو الدراسة فحسب، بل قد تدفع التغيرات المناخية وضغوط الموارد الطبيعية السكان خصوصا الشباب إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن ظروف عيش أفضل. وتقدر توقعات البنك الدولي إمكانية وصول عدد المهاجرين بسبب التغيرات المناخية داخل المغرب إلى نحو 1,900,000 شخص بحلول العام 2050. فكيف يعيد المناخ رسم خريطة الهجرة الداخلية في المغرب، وما التحديات التي يطرحها ذلك على المدن والمناطق المتضررة؟ إيكولوجيا اليوم مع أيمن الأحمد.
1: ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءاً من القصة؟ في المغرب بدأت العلاقة بين المناخ والهجرة تحظى باهتمام متزايد، لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000 مغربي إلى الهجرة الداخلية من المناطق القروية نحو المدن بحلول العام 2050. لكن الرقم ليس هو القصة كلها. القصة هي ما يحدث عندما تتحول البيئة من عامل غير مرئي إلى جزء من قرار الإنسان. شاب يغادر قريته بحثاً عن الدراسة، أسرة تنتقل بحثاً عن مصدر دخل أكثر استقراراً، فلاح يجد أن الظروف التي كانت تسمح له بالاستمرار في أرضه لم تعد كما كانت، وهكذا يصبح المناخ مرتبطاً بسؤال اجتماعي كبير: أين سنعيش غداً؟ واللافت أن الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات تنظر إليها أيضاً باعتبارها وسيلة يتكيف بها الناس مع الظروف الجديدة. لكن المدن التي تستقبل هؤلاء السكان تواجه بدورها تحديات: السكن، النقل، الخدمات، فرص العمل، والضغط على الموارد. لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

0: بالجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
2: قبل المرور لموجز 8 نتعرف من جديد على أحوال الطقس في المغرب وشمال إفريقيا وبعض عواصم العالم. نستهل التوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا شمال خط فيجيك سويرة، غائمة جزئيا إلى مشمسة بين أكادير والعيون، مع احتمال نزول زخات رعدية بشرق

29 درجة بدكار، 30 درجة بأبيجون مع أجواء غائمة وعاصفة، بباماكو أجواء غائمة بدرجات حرارة تصل ل 32 درجة، وفي باقي عواصم العالم باريس تسجل 17 درجة مع جو غائم، 24 درجة تسجل بمدريد، بروكسل فيها طقس غائم جزئيا مع توقع 15 درجة، ونختم هذه الجولة من بغداد حيث تسجل 39 درجة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز من المغرب، حيث أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. وقال التازي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتحاد يعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاته وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز السيادة المائية والطاقة الغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. في مسجدات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة فاطم الزهراء المنصوري، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم بالرباط خلال اجتماع مجلسه الوطني استعداده للمشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. الحزب أفاد في بيان مجلسه الوطني بأنه فوض كاتبه الأول إدريس لشقر بالتفاوض باسم الحزب حول تركيبة الحكومة وبرنامجها التنفيذي. جددت دول خليجية من بينها البحرين، الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك موقفها الثابت والداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية. وأكدت الدول الخليجية في بياناتها دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل سياسي

0: الكويتية إلغاء رحلتين من وإلى الرياض. ختاما أصدرت أو في الشأن الأوكراني أكد وزير الخارجية الأوكرانية اليوم أن الرئيس فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم، وذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار بديل عنه. هذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نستوفي مواد هذا الحصاد، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن. بعد لحظات مستمعينا تواصلون متابعة باقي برامج ميديا وبرنامج من بيروت مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين. إلى اللقاء.
2: من اليمن إلى باب المندب تتقدم المواجهة ويتجدد السؤال، هل دخلت الحرب مرحلة الحسم أم أن المنطقة تقف أمام فصل جديد من صراع النفوذ؟ هل فجر اليمن سيكون فجر الحسم؟ ما الذي تغير حتى عاد الخيار العسكري إلى الواجهة؟ وهل تستطيع الدولة اليمنية استعادة قرارها ومؤسساتها أم أن الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية ستعيد إنتاج الأزمة؟ من اليمن إلى العراق ولبنان الأسئلة صعبة والقصة متفاعلة. من استديوهات النهار في بيروت عبر منصتها الرقمية عبر أثير وشاشة ميديان تي في وميديان راديو في طنجة، أهلا وسهلا بكم وأرحب بضيفي حوار اليوم. معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد قواس. دكتور محمد أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بكم.
2: ومن بيروت معنا نائب رئيس تحرير النهار الأستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا فيك.
4: صباح الخير، يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا. نبدأ من لندن معك دكتور محمد قواس، ما الذي تغير عمليا على الأرض حتى عاد الخيار العسكري هو الخيار الأول للأزمة اليمنية؟
3: تحياتي لك وتحياتي للأستاذ نبيل طبعا.
4: صباح الخير.
3: هو سؤال مقدم مهم جدا، لأنه الحرب كانت سابقا موجودة واندلعت بشكل كبير عام 2015، ولكن لم تكن الحرب مغطاة دوليا ولا تحظى بهذا القبول، ومما اضطر التحالف العربي ومضطر اليمنيين أيضا إلى الذهاب إلى الهدنة الشهيرة عام 2022. تغير الوضع حاليا، المعركة اليمنية ما عادت يعني منفصلة عن المعارك اللي حاصلة بالصراع اليمني، والمعركة اليمنية أصبحت مهددة لممر مائي دولي جديد وهو ممر باب مضيق باب المندب، إقفال باب

غزة ثم وراها إسناد إيران. فكيف يعني إحنا منا بمعزل أبدا عن تطورات تغذية إيران للحوثيين فيما يقومون به، سواء بالأزمة اليمنية وسواء بأزمة الشرق الأوسط كلها، من غير يعني من غير يعني ما فيك تتوقع إنه يسكت العالم بقى على الميليشيا عم تقصف كل يوم مطارات السعودية. ده أمر مش يعني لا يقبل فيه إطلاقا، عم بتهدد أمن السعودية هذه الميليشيا، هاي الميليشيا

0: نعم، هذه اللحظة التاريخية المفصلية أستاذ نبيل بومنصف، هل ستقتصر فقط على اليمن أم أن هذه اللحظة ستتوج قد تكون برأي البعض بسقوط النظام الإيراني؟
1: نحن يعني صار محسوم عندنا أنه حزب الله ورقته ما بتنقطع غير ما إذا سقط النظام الإيراني. ما خلينا نقول الأمور مثل ما هي،
0: نفس الشيء بالنسبة للحوثي؟
1: بدون شك ما في يعني بالنسبة لحزب الله آخر فصول يعني الارتباط المقدس بين مزدوجين لحزب الله بإيران ما أسير عن كشف عن 200 مليون دولار
0: أخيرا
1: من التمويل الإيراني لحزب الله قبل أيام، وكان الشيخ نعيم قاسم بهد لهالشيء بإعلان برنامج جديد للإيواء عند النازحين وعند بيئة حزب الله. وبالتالي خلص يعني لبنان موصول بمسألة النظام الإيراني عضويا، ما فينا نفصل حالنا عنه. رحنا على المفاوضات مع إسرائيل، أخذنا قرار تاريخي بفصل المسارين اللبناني عن الإيراني، وبعد حديث الآن مش عم نقدر نترجمه بالكامل، لأنه ميدانيا واقعيا على الأرض هذا الحزب بعده ما قادر لبناني يشلحوا سلاحه بالطريقة الشرعية بقوة الشرعية للجيش، لأنه بعده يمتلك إلى حد ما قوة مش قليلة، وفي عوامل أخرى للتردد في نزع سلاحه. نزع سلاح حزب الله يرتبط بشكل عضوي بمصير النظام الإيراني أولا وأخيرا، ما يكون عندنا أوهام بذلك.
0: نعم. دكتور محمد قواس، السؤال أيضا أوجهه لك، هل هذه اللحظة التاريخية المفصلية الحاسمة التي قد تكون هذا الدعم سيقتصر على اليمن اليوم أم أنه سيمتد إلى إيران لحسم الملف الإيراني أيضا؟ سحب ورقة باب المندب، سحب ورقة مضيق هرمز، ووضع حد نهائي لما يقوم به النظام الإيراني.
2: في شيء يتطور في هذا الصراع مع الـ مع الـ مع إيران. ما يعلن رسميا من مكابرة إيرانية يبدو أنه خلف الكواليس هناك شيء يحصل. مسعود بزخشان يتحدث عن أوراق تتبادل، دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات يعني مثمرة كما يصفها، يتحدث عن أن القصف الموعود سيكون بعد الانتخابات وليس قبلها، فبالتالي يعطي إشارات من هذا النوع. السقوط

وحد الدول الخليج. ما بتصور اللي عم تعملوا اليوم، اللي عم يعملوه الحوثيين اليوم بالسعودية وطبعا إيران يعني بطبيعة الحال، رح يخلي دول الخليج تتراجع عن وحدة الحال يلي صارت عليها الآن، ولكن وحدة الحال هاي

0: الشيء كما تذهب إليه الولايات المتحدة وأوروبا.
1: نعم أستاذ نبيل منصف، أشرت إلى نقطة مهمة هي المبلغ ربما 200 مليون دولار
2: نعم
1: الذي تحدث عنه نعيم قاسم، و
2: نعم ما هو ما حكى عن المبلغ، هو
1: يعني
2: راح
1: وعد
2: المشروع.
1: بالوعد
2: نعم
1: بموضوع
2: نعم
1: المساعدات
2: نعم نعم
1: وغيرها،
2: نعم
1: إنما بهذا الشكل كيف تقرأ؟ هل هي رسالة معينة تستشف منها ربما إثارة هذا الموضوع في هذه اللحظة؟
2: أنا بعتقد إنه هني حزب الله بمرحلة كتير حرجة جدا جدا قدام
1: بيئتهم
2: جمهورهم، وعشية 28 الأول، يعني ذكرى الثالثة لحرب الإسناد غزة، واللي كمان استدرجت وراها ذكرى بعد ذكرى السيد نصر الله، هني بحالة كتير سيئة تجاه جمهورهم. أخطر ما يواجهه حزب الله اليوم مش مسألة سلاح، أزمته بجمهوره، أزمته ببيئته، بالبيئة الشيعية وببيئة الحزب مباشرة. هذا الأمر عم يخفيه بأي شكل من الأشكال، وعم بيحاول يناور عليه بأي شكل من الأشكال. وطبعا طبعا الحرس الثوري الإيراني اللي عم بيدير حزب الله بشكل مباشر يدرك أن أكبر خطر يترصد حزب الله الآن لا إسرائيل ولا الفئات اللبنانية المخاصمة له ولا السلطة اللبنانية ولا المفاوضات، يترصده أكبر خطر عنده بطائفته ببيئته، ولذلك عم بيشيله من الضعف قوة. دولة عم تنهار اقتصاديا، إيران بالكامل عم تتهدد بالانهيار الاقتصادي، ربما يعمل الانهيار الاقتصادي عندهم الشيء ما عملوه بالضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يعني ينهار النظام تحت الوطأة الاقتصادية، ومع ذلك عم بيشيل من الضعف قوة وضل يمول حزب الله. السؤال هون التحدي كتير كبير على السلطة اللبنانية، كيف تستمر في عدم إقفال مسالك التمويل على هذا الحزب، وكمان الأمريكان حتى اللي عم بيفرضوا عليه عقوبات، وقاموا امبارح دغري سارعوا إلى نفي التمويل بالعلم أنه أنا بعتقد أنه التمويل صحيح، منو وإلا ما كانوا بيعملوا البرنامج الإيوائي هيدا. وسرعة النفي الأمريكي بتصير الريبة أنه فعلا وصل له 200 مليون دولار.
1: دكتور محمد قواس، يبقى لدينا تقريبا نحو 5 دقائق، سؤالي لك هو عن ما شهدناه في الفترة الأخيرة، طبعا اللقاء القمة الذي جمع دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ، البعض ربط تايوان بطهران. هل دكتور محمد قواس يذهب للقول أن طهران ملفها بيع لنقل ذلك، وأن الحسم سيكون بعد انتخابات التجديد النصفي ربطا بالاتفاقيات لنقل اللاعبين الكبار؟
0: أولا سؤال مهم، ودائما في افتراض أن الصين حليف أو روسيا حليف لإيران، وهذا غير صحيح. حتى على المستوى الرسمي عندما عقدوا شراكات من 25 عاما سموها شراكات، وداخل هذه الشراكات لم يكن هناك أي بند عن الدفاع المشترك، لا الشراكة الروسية الإيرانية ولا الشراكة الصينية الإيرانية. الصين مستفيدة جدا من هذا الشغب الإيراني الذي يشغل الولايات المتحدة عنها، وروسيا طبعا يعني مسرورة جدا من هذا الشغب لأنه يشغل الأوروبيين والغربيين عنها في حرب أوكرانيا. لكن بالنهاية لا الصين ولا روسيا مستعدة أن تدافع عن إيران، تزودها بما يمنع انهيارها وهزيمتها، لكنها لا تقبل أن يكون هناك سلاح نووي إيراني على حدود روسيا وقريب من الصين، وبالتالي هذا منتهي تماما. هناك تفاهمات روسية أمريكية، وهناك إمكانية لأن لا تستفيد إيران من كثير من التقديمات التي كانت الصين تذهب إليها. الصين حاليا باستطاعتها أن تدافع عن إيران في الأمم المتحدة من خلال الفيتو، وأن تمنحها بعض يعني بعض المساعدات والموارد التي بإمكانها الصمود. لكن الولايات الإيران تعرف جيدا أنها لا تتمكن ومن غير الوارد أن تستند على الصين التي هي جزء من الاتفاق النووي وجزء من الدول التي ضغطت على إيران للذهاب إلى ما ذهبوا إليه عام 2015. وأعتقد أن الصينيين أيضا بالتفاهم مع الأمريكيين هم الذين يقنعون إيران حاليا بفتح هذا المضيق الذي أضر بالصين، والذي حاليا الولايات المتحدة تتحدث عن فتحه بشكل كامل وعن ملايين من البراميل تمر، وهم الذين ربما يساعدون إيران عن النزول على هذه الشجرة التي يكابرون فوقها.
1: نعم، قبل أن أعود إليك بسؤال سريع عن الشرق الأوسط، ما الذي نتوقعه أستاذ نبيل بومنصف؟ السؤال طبعا مربوط بالداخل اللبناني، إلى أين نحن نتجه الآن بين المسار التفاوضي وبين مسار السلاح؟ أين أصبح هذا المسار التفاوضي؟ يعني الجلسة الموعودة والمتوقعة.

0: ننتظر لنفعل شيئا سوى الانتظار.
1: لا نملك سوى الانتظار.
0: ولا نملك، لا نملك، نحن نملك، إذا أردنا أن نملك نملك، ولكن الآن نحن في مرحلة انتظار، ننتظر الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية وما سيلي ذلك، وفي نموذج صغير يعني ما راح يكون كثير مؤثر إذا عقلت جولة تامبا العسكرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، لنشوف مطالب لبنان قديش ممكن تلقى أذان، مع العلم أنه بشك بهالشيء، أذان أمريكية للضغط على إسرائيل للانسحاب. لبنان عم بيطالب، رح يطالب بانسحاب من التلال القريبة من شقيف يعني كمناطق تجريبية، وبدو يطرح مسألة البديل من اليونيفيل بعد الانسحاب نهاية ولاية اليونيفيل. وأنا أشك في أنه حيحصل على يعني على نتائج ملموسة كتير، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات، لن يكون هناك، وإن شاء الله يضل الشيء الآخر ملازم للانتظار اللي هو استاتيكو الميداني في الجنوب من الآن حتى ما بعد انتخابات الولايات المتحدة النصفية.
1: نصفية. نعم. دكتور محمد قواس، في دقيقة لو سمحت في ختام هذا الحوار، ما الذي نتوقعه للمقبل من الأيام؟ هل تذهب إسرائيل إلى ضربة منفردة باتجاه إيران مثلا؟ هل تكون هناك ضربة مفاجئة عسكرية حاسمة؟ ما الذي نتوقعه من تحريك لهذه الملفات الآن؟
2: نحن أمام استحقاقين، الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، ولهذه الانتخابات يعني الشروط وقواعدها التي تفرض إمكانيات شن الحرب أو عدم شن الحرب. خلال الساعات الأخيرة على المفارقة أن الرئيس ترامب قال أنه بإمكان الولايات المتحدة أن تذهب إلى ضربات قبل الانتخابات يعني خلال الأيام الأخيرة، فأثير في إسرائيل إمكانية تأجيل الانتخابات هناك. ثم بعد ساعات قال ترامب في تجمع آخر أنه الضربات ستكون بعد الانتخابات النصفية، يعني بعد 3 نوفمبر، وبالتالي الانتخابات واردة جدا. من الآن حتى الانتخابات لا أعتقد أن إسرائيل بوارد القيام بعملية كبرى في لبنان، ليس لأنها يعني لأنه ليس لها أي فوائد كما قال تماما الأستاذ نبيل منصف، هناك طبعا مجازف باستثمارها في الانتخابات. وثانيا أن إسرائيل لا تقوم بأي ضربات في لبنان أو في إيران أو في أي منطقة أخرى دون مزاج أمريكي راعي، وهذا حاليا غير موجود وغير متوفر.
1: دكتور محمد قواس الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
1: الشكر لك كذلك أستاذ نبيل منصف على القراءة القيمة دائما معنا، شكرا جزيلا. اللقاء يتجدد معكم متابعي النهار، مستمعي ومشاهدي ميديان تي في، إلى موعد جديد الأسبوع المقبل، دائما من بيروت. Vous êtes sur Médien, la synthèse de 20h30.
3: Bonsoir à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot, Leroy Mohamed.

الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي المعظم والرسول المكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو باب الآمال بل منتهى القصد وأشهى المنى لقلب الشجي، وهو مثوى صفو الإله تعالى، أصل نور الوجود طه الصفي، قبضة النور مستمد البرايا من قديم في العالم الأصلي، وهو لوح الأسرار والقلم الأعلى وعرش للمشهد العيني، نقطة الكون درة الصون، روح الحق قدما في البرزخ الكلي، صلى الله عليه وآله وسلم.

خص الله تعالى حبيبه المصطفى ونبيه المرتضى سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بفضل لم يعطه أحداً غيره، فقد جعله عز وجل مجلاه الأعز الأكمل الأفخر الأفضل الأمجد الأعظم محل نظره من العالم، وجعله مرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، فهو أكمل كملاء الوجود المبهم، وهو المنفرد بالأكملية صورة ومعنى صلى الله عليه وآله وسلم.

بعث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويرحض شقة الأرض من دنس النفاق، مقررا للشرائع، حافظا للودائع، مجتهدا في المصالح، رائضا للجوامح، ناظرا في المهمات، رافعا أثقال الملمات. كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيز الحلم والاحتمال، كثير الفضل والأفضال، يصل من قطعه ويعطي من منعه، ويبذل لمن حرمه ويعفو عمن ظلمه، صلى الله عليه وآله وسلم. به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ملك خالد الدولي للعاصمة الرياض آخر هذه الهجمات دفعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى إعلان تعليق العمليات التشغيلية في المطار. وفي ذات السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. قتل 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بالجراح جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس جنوب القطاع في تواصل للتصعيد الإسرائيلي الدامي في القطاع والمستمر بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بواسطة أمريكية. في شأن فلسطيني آخر أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعيا لإجرائها بالتزامن مع انتخابات الرئاسية شهر سبتمبر 27 و2000، وذلك نتيجة العراقيل الإسرائيلية. في لندن شارك آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة اليوم جابت وسط العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها أوقفوا الإبادة الجماعية والحرية لفلسطين أثناء سيرهم بالقرب من البرلمان البريطاني. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة متعلي باقي برامج دعات متعة، أتمنها لكم إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد

الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء، وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة بتاريخ 14 من نوفمبر عام 2018. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع زوجته وابنه، لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ويجد في كل مرة عذرا عن التواصل الصوتي. ارتبت الأسرة في الأمر إذن، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المصرية. فانتقلت الزوجة والابن إلى طنجة، وتقدم لدى الدائرة الأمنية بتصريح في محضر قانوني. لكن عبد الغفور الأمير كان حينها قد تبخر. قال المتهم الأول المغربي إنه أحرق الجثة وأذابها رفقة شريكه المصري، الذي أصبح المتهم الثاني في القضية رغم نفيه ضلوعه في ذلك. ثم شهد شهود في الدار البيضاء بأنهم تواصلوا مع الضحية بعد تاريخ وقوع الجريمة، وأرسل 3 سجناء إشهادا إلى الوكيل العام للملك من شأنه أن يعيد القضية إلى الصفر. لكن القضية لم تعد إلى الصفر، واقتنعت المحكمة بالقرائن المتوفرة لديها، فقضت بالإعدام في حق المتهمين المغربي وشريكه المصري. ملف متشعب نحاول الإمساك بخيوطه الآن في هذا العدد من عقول الجريمة.

منزل المواطن المصري المقيم بطنجة، فأفادت زوجته بأنه غادر بيت الزوجية منذ 4 أشهر ولا تعلم عنه شيئا. وبناء على نتيجة الانتدابات المنجزة حول الهواتف المحمولة للمشتبه فيهما، تبين بأنهما يتواصلان باستمرار، ورصدت مكالماتهما في الدار البيضاء وطنجة. كما تبين بأن المواطن المصري متزوج بامرأة ثانية في الدار البيضاء، وله دعاوى قضائية

وعاد إلى طنجة حيث اقتنيا موقد اللحام الشليم وكيسا من الفحم ومنشارا يدويا صلبا وقنينتي غاز كبيرتين وقنينة حمض النتريك الماء القاطع. وفي الليلة الموالية توجه إلى المكان المعلوم. كانت هناك حفرة أوقد فيها النار وألقي الجثة بين ألسنة اللهب. عاد إلى طنجة وتوجه إلى منزل الهالك في يوم غد، وعند خروجهما تفاجأ بالجار الذي تعرف فيما بعد على المواطن المصري بكونه أحد الشخصين اللذين شاهدهما يغادران الشقة. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل إبراهيم سينان في دوار الحمراء وحجزت مفتاح سيارة الهالك وصفائحها المعدنية وأنبوب غاز مسيل للدموع، كما تم استدعاء أرباب جميع المحلات التي ادعى إبراهيم سينان بأنه اقتنى منها رفقة شريكه المصري موقد اللحام وكيس الفحم والمنشار اليدوي.

0: المنطقة الحمراء في ضواحي طنجة، فتمت معاينة آثار الحريق بجدران قناة صرف مياه الأمطار، كما أجريت عملية تمشيط للمكان أسفرت عن حجز قطع من الفحم الخشبي وقطع صغيرة من العظام أحيلت على الخبرة لاستغلال نتيجتها في البحث. لم تسفر الخبرة المجراة على القطع الصغيرة من العظام عن نتيجة تفيد التحقيق، ولم يعثر على أثر لجثة عبد الغفور لامير. فهل تكون أمطار الخريف قد جرفتها مثلما ادعى إبراهيم سنان؟ أم هل يكون عبد الغفور لامير حي يرزق؟ أم أن شخصا عصابة حرضت إبراهيم سنان على التخلص من عبد الغفور مثلما يزعم زملاؤه في فسحة السجن؟ أسئلة عديدة متشابكة تحير المحققين في هذا الملف، خاصة مع إصرار إبراهيم سنان على اتهام نفسه واتهام المواطن المصري خالد زكي بقتل عبد الغفور لامير، وأمام إصرار المواطن المصري خالد زكي على نفي الأمر برمته. وما يزيد من حيرة المحققين أنه لا أثر للجثة ولا أثر لأدوات الجريمة باعتبارهما من أهم عناصر الإثبات والتحقيق الجنائي. فهل يكون الاعتراف سيد الأدلة في هذا الملف؟ لكن ماذا عن نفي المواطن المصري خالد زكي؟ نواصل استكشاف ملابسات هذا الملف غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

ميديان الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5 البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب.

الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026

0: أن يكتب المغاربة تاريخهم بأنفسهم ولأنفسهم. معنا المؤرخ والمفكر المغربي الدكتور محمد جبرون. مرحبا دكتور.
1: مرحبا بك أستاذ خديجة ومرحبا بمستمعي إذاعة ميديا.
0: نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة تتعلق بالطفولة، ربما سأعود بك للطفل في تونات. كيف كان شكل علاقتك الأولى مع التاريخ وأنت طفل صغير في تونات؟ هل كنت ذاك الطفل الذي يسمع حكايات الأجداد ويصدقها أم الذي يسأل كثيرا؟
1: جميل. حقيقة أنه طفولتي في تونات لم تكن طويلة، كانت طفولة في حدود 5 سنوات تقريبا، ثم بعد ذلك كانت هجرة الأب ورحمة الله عليه إلى مدينة طنجة والأسرة. فبالتالي ما علق بذهني في هذه الفترة المبكرة هي مجموعة صور وأحداث مرتبطة بحكاية الجدات، مرتبطة بحكاية يعني وذكرى الآباء في علاقتهم بالاستعمار، في علاقتهم بالأرض، وأيضا البطولات التي يحكونها عن فترات التي عاشوها والتي كانت مضطربة مرتبطة بالسيبة أو شيء من هذا القبيل. فهذه هي الأصداء الأولى للماضي وللذاكرة كما عشتها وأنا يعني ابن 5 سنوات، لا زالت مثل هذه الحكاية.

أقول بأنه وهذه من الأشياء الطريفة والغريبة، هو أن أول كتاب لمسته في حياتي كان كتاب ثقافي خارج الكتاب المدرسي، كان كتاب تاريخ، ولم يكن بحوزتي في البيت أو بحوزتنا في البيت، ولكن كان بحوزة أحد أفراد العائلة، فزرتهم مرتان وأنا طفل، يعني الأمر في حدود السنوات السبع الأولى، فوجدت كتبا ومنها هذا الكتاب في التاريخ وشدني إليه.

0: دراسة التاريخ السياسي إلى دراسة تاريخ الأفكار والمفاهيم، ما الذي أضافه لك هذا الانتقال، وكيف غيرت ربما نظرتك لهذا التخصص، ربما كان نقطة تحول بالنسبة لك؟
1: جميل، شكرا لك على هذا السؤال، يعني حقيقة الذكي والعميق، لأنه كثير من الناس الأستاذة خديجة يعتقدون بأن الأفكار هي منتجات وهي ابتكارات ثابتة، وأنها مجردة عن السياق وغير مرتبطة بالواقع، لكن الأفكار هي الأخرى، لها حياة مثل الإنسان أو مثل
0: تمام.
1: الإنسان. فالأفكار هي يمكن نقول تتخلق وتنشأ وتظهر وتولد في سياقات

0: خاصة
1: ربي
0: هنا
1: يخليهم لك.
0: مكتبة الأنكبر شوية. الله يبارك فيك. فكتبت في الحق بدافع الأبوة لأبنائي ولأبناء المغاربة، أنه لا بد أن يكون بين يديهم نص يقرؤون فيه تاريخ المغرب في متناولهم.
1: تمام.
0: اجتهدت كيف قلتي باش ننزل على مستوى اللغة، على مستوى طريقة الكتابة، السيناريو
1: حتى الأفكار،
0: للكتابة للطفل
1: حتى الأفكار.
0: بالضبط، كيف يمكن تبسط أفكار، وكيف يمكنك أن تنتقي من بين مجموع الأحداث ما تعتبره أو ما قد أعتبره مهما بالنسبة للطفل في سن اليافعين. فبالتالي كان هذا واحد التمرين، واحد تجربة جميلة في الواقع استفدت منها، وقدمت هذاك العمل اللي هو في الحقيقة ما بقاش واقف في 10 بل كملته ولا فيه 19، كيغطي تاريخ المغرب كامل من ظهور الإنسان العاقل إلى وفاة الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه ويرحمه
0: وهذه
1: عليه.
0: السلسلة، هي حقيقة أولا كتبتها بهذا الروح ولا بهذه الخلفية الأبوية بالنسبة لأبنائي ولأبناء المغاربة. ثم كذلك هذا الشيء ذكرني بواحد القضية اللي مهمة كتقليد في تراثنا، أنه الكتابة للطفل ليست حكرا على بعض أو على صنف من المؤلفين، وقد يكونون أقل درجة من الأكاديميين. فمن الأمور المثيرة التي أثارت انتباهي

0: المغربي لأمتنا المغربية، هل نبدأ من المدرسة، من الإعلام، أم من الأسرة برأيك؟
1: أنا في نظري الكل، كل واحد عنده طريقته وكل واحد عنده بين قوسين بيداغوجيا. فالإعلام لابد أن التاريخ يصبح واحد المادة اللي هي متداولة ويعني مادة ثابتة في إعلامنا الوطني سواء الرسمي أو غير الرسمي. المدرسة بالرغم أنه هناك في الحقيقة تدريس لمادة التاريخ والجغرافيا، ولكن أنا في تقديري الشخصي يجب أن تعمم دراسة التاريخ وأن تعطى له مكانة أكبر حتى في ديك الكونفيسيون والعوامل، لأن التاريخ واحد المادة استراتيجية خاصة الآن في الصراعات مثلا التي يخوضها المغرب على المستوى الدولي والمرتبطة بوحدته الترابية وبعدد من القضايا. فالتاريخ هو مربط الفرس، التاريخ هو مادة حيوية واستراتيجية في هذا السياق، وبالتالي فخصو يتدرس في المعاهد، لأنه كنلاحظوا مثلا الناس كيقراوا التاريخ في الإعدادي والثانوي ومن بعد كيمشيو يعملوا تخصصات غير تاريخ في الجامعة، صافي ما كيبقاش عندهم شي حاجة سميتها التاريخ.
0: تاريخ تماما.
1: والحقيقة أنه التاريخ خصو يبقى كمادة ثابتة بحال واحد الجذع مشترك، خصو يقراه كل شيء في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة، بالإضافة إلى أنه الأسرة المغربية خص يولي بالنسبة لوليداتهم الحكاية التاريخية مسألة حيوية، والمكتبة التاريخية في البيت، فخص يكون دائما واحد المرجع تاريخي في الدار، يقراه الآب، يقراه تقراه الأم، يقراه الوليدات إلى آخره. فأنا كنظن بأنه لا بد من إعادة الاعتبار للتاريخ، وحنا كنلاحظوا بأن الناس راه كاين رغبة وكاين واحد التشوق للمادة التاريخية. إلا
0: تمام،
1: لاحظتي راه
0: صح.
1: النشر في مجال التاريخ والإقبال على لي بودكاست ولا على بعض المواد والمحتويات المرتبطة بالتاريخ يعني مهم، ولهذا خصنا نستغلوا هذا الإقبال ديال الناس والرغبة ديالهم في المعرفة التاريخية، نستغلوها في الإعلام، نستغلوها في المدرسة، نستغلوها
0: تمام،
1: كذلك في الأسرة.
0: صح. طيب، من هو الأستاذ أو الكتاب الذي كان نقطة تحول حقيقية في حياتك الفكرية؟
1: ربما نقدر نقول لك ما كانش عندي أستاذ واحد، إلا مريت في يعني أو مرت أمامي أسماء الأساتذة الذي درسوني، تحضرني صور متعددة في مراحل مختلفة لأساتذة، لا أريد أن أذكر الأسماء لأنه ببساطة حتى لا أظلم أحدا، ولكن أنا فخور بأساتذتي الذين درسوني في

0: في كل المراحل الدراسية. وكنظن بفضلهم، لأنه احنا قرينا في المدرسة العمومية وتعلمنا فيها
1: صح
0: ومنها تخرجنا، فكل هؤلاء الذين مرينا بين أيديهم يعني حاولوا جهدهم. طبيعة الحال دائما كما هي طبيعة الأشياء أن البعض ربما قد يكون أقل وهجا وأقل يعني
1: تمام
0: اهتماما أو التزاما بعمله، ولكن في العموم أنا كل أساتذتي في الحقيقة استفدت منهم و

0: كرة يعني بعض الأعمال اللي كان عندها يعني وقع ولا كان عندها واحد الأثر بالنسبة لي وخلتني ربما قريب من التاريخ وهذا، هي الأعمال التي أصحابها كانوا مؤرخين وفي نفس الوقت مفكرين.
1: تمام.
0: على رأس هؤلاء ذكرنا جوج ديال الأسماء. بالنسبة للمغاربة، الأستاذ عبد الله العروي حفظه الله وأطال في عمره،
1: نعم.
0: فهو جمع بين الفكر والتاريخ،
1: تاريخ صح.
0: وهذا كان واحد النموذج بالنسبة لنا ملهم وتحدي
1: تمام.
0: بالنسبة إلينا. الاسم الثاني هو مؤرخ ومفكر إسلامي عراقي اللي هو عماد الدين خليل، أيضا كتب في التاريخ مجموعة من الأعمال، وكذلك كتب في الفكر التاريخي والتفسير
1: ممتاز.
0: الإسلامي للتاريخ وأشياء من هذا القبيل. فهذه النماذج اللي جمعت ما بين الفكر والتاريخ فكانت بالنسبة لي دائما مثيرة وجذابة.
1: تمام. ما هو طقسك الخاص في الكتابة؟ هل تكتب في هضوء الليل أم ممكن في حتى في ضجيج
0: لا
1: النهار مثلا؟
0: جميل جميل. أنا تقريبا فيما يتعلق بعاداتي في الكتابة، أنا مثل موظفين في إدارة عمومية، أذهب إلى مكتبي عندي في الصباح كنقرأ، كنحاول ما أمكن إلى حدود الظهر تقريبا عندي ديال القراءة، بعد الظهر كنجلس البيرو الكتابة والبحث إلى حدود تقريبا السادسة مساء. بعد السادسة كينتهي العمل ديالي وكنغادر داك الشيء وكنبقى نتفرج برشلونة.

0: بيا الشريفة.
1: أنا رسالتي الوحيدة ويمكن كل أساسية لجيلنا وفيه الكثير الآن ديال المشاكل اللي كنلاحظها من الناحية الفكرية وأيضا بعض الصراعات وكذلك لأبنائنا في المستقبل،
0: ممتاز.
1: هو مسألة أساسية وهي التشبث بالمغاربة. المغاربة كمفهوم كمرجعية
0: نعم.
1: دون باقي المرجعيات، فبالتالي إذا استحضرنا بأننا نحن المغاربة كنا ولا زلنا وسنبقى، إذا استحضرنا هذه المرجعية هذه فغادي نكون في المستقبل لنا شأن. إذا فتنا هذه المرجعية مرجعية المغاربة يمكن يكون مآلنا سيء في المستقبل، وبالتالي مهما تكون الظروف، مهما تكون الضغوط، مهما تكون الاختلافات، يجب أن نتذكر ونذكر أنفسنا وأبناءنا بأننا نحن المغاربة
0: غريبة.
1: ولا شيء آخر غير
0: تمام
1: المغاربة.
0: تمام والأجمل من هذا الختم دكتور محمد جبرون، المؤرخ والمفكر المغربي. فعلا المغرب لم يكن مجرد مكان مرت به الأحداث، المغرب كان دائما فكرة صنعت الأحداث،
1: صحيح
0: كوننا
1: صحيح
0: مغاربة نعيش في هذا الوطن. شكرا جزيلا لك دكتور، كانت هذه نقطة تحول
1: شكرا لك
0: في مسارك.
1: شكرا لك
0: شكرا جزيلا،
1: شكرا لك الأستاذة خديجة، وشكرا من خلالك لمستمعي إذاعة المذيعة.
0: مرحبا نورتني. شكرا لكم مستمعينا، إلى لقاء قادم في نقاط تحول أخرى، أترككم في أمان الله، إلى الملتقى.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
3: مساء الخير مستمعين، أهلا بكم إلى العاشرة وهذه أبرز عناوينها. الهجرة أبرز ملفات الخطاب الملكي. في افتتاح الدورة البرلمانية، العاهل المغربي ضمن خطابه رسائل واضحة نحو إسبانيا، إعادة النظر في النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال وتجاوز إسبانيا لتحدياتها القانونية والقضائية الحالية. المرأة المغربية تحتفي اليوم

0: والغابون وبوركينا فاسو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيدة أيضا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية. في المغرب دائما تحتفل اليوم 10 أكتوبر المرأة المغربية بيومها الوطني، وهي تضع نصب عينيها تحقيق المزيد من التقدم في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات وتثبيت ما حققته في هذا الصدد حتى الآن من مكتسبات. وحولها تقول المحامية والناشطة الحقوقية فاتحة شتات من الرباط:
1: فعلا أنه تحققت مكتسبات اللي منها مدونة الأسرة سنة 2003 اللي دخلت حيز في 2004، كذلك هناك الدستور ديال 2011 اللي جاءت مجموعة من الحقوق، كذلك المصادقة على اتفاقية الصيدا ورفع يعني كل ما كان موقوفا بخصوصها، وهذه كلها مكتسبات. كذلك خروج قانون 113 إلى الوجود كذلك شكل خطوة مهمة لحماية النساء، وكذلك تعيين امرأة كرئيسة الحكومة في ظل قيادة صاحب جلالة نصر الله فيه يعني رسالة: المرأة هي نصف المجتمع، بدونها لا يمكن أن تكون هناك يعني التنمية، لأنه نحن نسعى إلى نموذج تنموي الذي يتحقق إلا بإشراك النساء. وهذه كانت خطابة صاحب الجلالة يعني، وكان دائما يريد الدفع بالنساء إلى وصولهن إلى مراكز القرار. واليوم لدينا رئيسة حكومة نهنئها ونهنئ نفسنا، نتمنى أن تكون تشكيلة في مستوى قيادة الحكومة وأن تتجاوز جميع الأخطاء وجميع يعني المسائل التي شكلت عراقيل. وكذلك نعتبر بأنه محطة تاريخية، لأنه في ظل الدستور 2011 مصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية من أجل مغرب متقدم كما يراه صاحب الجلالة وكما يأمل إليه جميع المغاربة.
0: ننتقل إلى الملفات الدولية للعاشرة ونستهلها شرق أوسطيا من الشؤون الفلسطينية، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إرجاء الانتخابات

0: الواقع الحوثية عملية يقول بخصوصها الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الباقي شمسان من واشنطن، وحاوره الزميل أيمن الأحمد.
1: العملية التي أطلقت الواسعة هي عملية عسكرية تدعم العملية الكبرى أو في إطارها، بمعنى أن عملية الفجر لليمن هي عملية عسكرية تنفذ بواسطة القوات العسكرية اليمنية التابعة للشرعية ومدعومة بطيران دول التحالف، ولكن هنا الإعلان اتساع هذه الرقعة الضربات، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة فإنها ستتدخل بشكل كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات الصواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت الهيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية لضمان تقدمها وتمهيد الطريق لها. ولكن هذا الإعلان يعني أن الحوثيين يمتلكوا كمية هائلة من الصواريخ ومن المصانع المسيرات، وبالتالي إذا لم يتم إعلان هذا الاستهداف لربما دخلنا في حرب طويلة المدى ولسنوات، ولهذا أعتقد أن هناك